0: هدى للناس. هدى للناس. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.

مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي،

كاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النحل.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله اللطيف، اللطيف الذي يحمل أعظم معنيين: لطيف قد علم الخفايا والخبايا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولطيف يحسن لعباده من حيث لا يحتسبون. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. لطف الله بيوسف عليه السلام، فكان إلقاؤه بالجب حماية له من القتل، وكان الرق حماية له من التيهان في الصحراء، وكان السجن حماية له من المعصية والفاحشة، حتى تعرف في السجن على رجل يوصله للملك عن طريق تأويله لرؤيا الملك، فكانت هذه من ألطاف الله له، حتى تولى خزائن الأرض. ثم اجتمع شمل أسرته، فقال الله على لسان يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. لطف الله بهدايتنا من الظلمات إلى النور، ولطف الله برحمته بنا وتوبته عنا، ولطف الله بإكرامه لنا بالأعمال الصالحات وبمواسم الخيرات، ولطفه سبحانه بعطائه لنا من الأموال والأزواج والأولاد والأرزاق. لطف الله بأن يبتلينا كأن يحرمنا ما شاء لحكمة يعلمها نحن لا نعلمها، وهو اللطيف الخبير.
3: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة سبأ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة سبأ.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص.

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة الزمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة النمل.

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة النمل. دخل.
2: اللهم إنك عفو كريم تحب
3: آيات الأحكام.

0: آيات الأحكام إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجاً لكل مهموم وشفاءً لكل مريض ورحمةً لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية وأتم علينا العافية.
1: الله أكبر الله أكبر.

استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله.

الآخرة وكان الله سميعا بصيرا.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أفليكفر؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه.

لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم

قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك

أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

بقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

تهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر

تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تسألني

أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب

أن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد

دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

0: حقا.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الكهف.
3: من منبر الحرمين.
4: أيها الطلاب، إجلال المعلم واجب، واحترامه وتقديره والتواضع له فرض لازم، ومعرفة فضل علمه وشكر جميل فعله من مكارم الشيم، ويتأدب الطالب في فصله ومع زملائه، لأن في ذلك توقيرًا للعلم وأهله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه، ولا تكونوا جبابرة العلماء. والمعلم من أكابرنا، والمعلم من أكابرنا، وتوقير الأكابر من المآثر. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل.
3: من منبر الحرمين.
5: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام
6: المويه
5: 87.8 الهدى 89.2 خليص 88.3 أشماسي 88.4 على موجات الاف ام
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة الفتح.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة الفتح.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء. يأتيكم الثلاثاء عند 1:00 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة يوسف

وإن كان قميص يوسف قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وذلك يكون كما وقع لما هرب منها وتطلبت، أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها فشقت قميصه من ورائه.

0: فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته ورمته به قال: إن هذا البهت الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن، إن كيدكن عظيم.
1: يوسف أعرض

ثم أمر عزيز مصر يوسف عليه السلام بكتمان ما وقع، فقال: يوسف أضرب عن هذا الأمر صفحا، فلا تذكره لأحد. وقد كان العزيز لينا سهلا، فعذر امرأته حين رأت ما لا صبر لها عنه، وقال لها: استغفري لذنبك الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب، ثم قذفه بما هو بريء منه، إنك كنت من الخاطئين.

يخبر الله تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في مصر حتى تحدث الناس به، وقام نساء الأمراء والكبراء ينكرن على امرأة الوزير ويعبن ذلك عليها، وكان من قولهن: امرأة العزيز تراود غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها، قد وصل حبه إلى شغاف قلبها، إنا لنرى في حبها لفتاها ومراودتها إياه عن نفسه خطأ من الفعل وجورا عن قصد السبيل.

0: فلما سمعت امرأة العزيز بقول أولئك النسوة وأنهن إنما قلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته، فعند ذلك دعتهن إلى منزلها لتضيفهن، وأعدت لهن مجلساً فيه مفارش ومخاد وطعام، وكان من مكيدتها أن آتت كل واحدة من النساء سكينا مقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته، وكانت قد خبأت يوسف في مكان، ثم بعثت إليه تأمره أن يخرج عليهن، فلما خرج ورأينه أعظمن شأنه وأجللن قدره وجعلن يقطعن أيديهن دهشا برؤيته، وهن يظنن أنهن يقطعن الطعام بالسكاكين، وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ثم قلن لها ما نرى عليك من لوم بعد الذي رأينا، لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبا منه، ولم يكن في ذرية آدم عليه السلام من يوازيه في جماله، فإنه عليه السلام كان قد أعطي شطر الحسن كما ثبت في البخاري ومسلم في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة قال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن.
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن

قالت امرأة العزيز معتذرة لهؤلاء النسوة: فذلكن الذي لمتنني فيه، وهو حقيق بأن يحب لجماله وكماله، ولقد راودته عن نفسه فامتنع. ثم لما رأى النساء جماله الظاهر أرادت امرأة العزيز أن تخبر عن صفاته الحسنة التي تخفى عنهن، وهي العفة مع هذا الجمال، ثم قالت تتوعده: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصالحين.

0: عند ذلك استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن وكيدهن وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من الفاحشة، وإن لم تصرف عني كيدهن أمل إليهن وأتابعهن إلى ما يردن مني، وأنا لا أملك لنفسي ضرًّا ولا نفعًا إلا بحولك وقوتك، أنت المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز
1: في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الإسراء.
1: أسفر الصباح
2: عن أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين،
2: اللهم
1: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: اللهم بك أصبحنا،
4: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
1: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
1: بك أصبحنا،
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى حلقة جديدة وانطلاق أسبوع جديدة بصحبتكم وبمعياتكم من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. على هذا اليوم 30 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة.
1: اللهم بك أصبحنا،
6: أرق التحايا وأعطر الأمنيات والتزكيات والسلامات لكم أيها الكرام من إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، وفي الإشراف العام في حان السبيعي، في رئاسة التحرير إبراهيم الشايع، في الإعداد عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي، وفي التنسيق بندر الحسين،
5: في الإعداد والتقديم محدثكم سلطان الربيع وبمعي زميلي خالد المصري،
6: في التنفيذ على هو عبد الرحمن المحزري، والمخرج ناصر آل سالم.
1: اللهم بك أصبحنا،
7: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
8: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح
9: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
8: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح.
9: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم بك أصبحنا،
6: أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، وصباح مليء بالبركة والخيرات والقرب من الله عز وجل، والتيسير في طرقاتكم والإحسان في أعمالكم، أجور وخيرات وبركات ورحمات من الله عز وجل.
5: أي والله، صباح الخير وصباح البركة وصباح التوفيق وصباح الأمن والأمان لكم جميعا ولكل بلاد المسلمين بإذن الله تعالى، أينما كنتم تستمعون لنا أهلا ومرحبا بكم. اليوم نبدأ أسبوعنا هذا بموضوع جميل جدا، وبموضوع متعلق بعلاقاتنا بعضنا مع بعض، ومتعلق بأيضا سنة نبوية وب ووصية قرآنية وبامتثال لأمر الله تبارك وتعالى في أحد خصال وأخلاق المسلمين بعضهم مع بعض.
6: يا أخي الناس تحب الشخص الذي يتصف بهذه الصفة، وهذا يعني أمر أمر الله به عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا وأسوتنا، وعليه وعلى سنته نسير وبه نقتفي ونقتدي. حديث يا كرام عن خلق جميل وعظيم ويكبر حقيقة في عيون الناس من يحمله، وإن مثلا على منصبه وكبر شأنه. والإسلام سبحان الله لا يأمر، أو كما قيل أنه أتى ليتمم مكارم الأخلاق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بعثت عفوا ليتمم مكارم الأخلاق. فهذه من الأخلاق العظيمة الحميدة التي حثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم.
5: إذن نقف أيها الكرام مع آية كريمة، مع قوله تبارك وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. عن خفض الجناح للمؤمنين، عن لين الجانب، عن لين العريكة، عن
6: التواضع،
5: عن التواضع، عن الـ الـ الـ عن الـ هذا هذا الـ الـ الـ يعني ماذا أقول، يعني انخفاض النفس ونزولها عند أخوة الإيمان وعند الشعور بهذا الجامع الذي يجمعنا جميعا، أيا كان قدر الإنسان أو منصبه أو علو مكانته أو قدره أو كعبه في هذه الحياة، إلا أنه يعلم أن هناك وصية سماوية من الله تبارك وتعالى بخفض الجناح، وخصوصا خفض الجناح لمن هم دونك، لمن هم دونك في القوة، لمن هم دونك في حظ الدنيا، لمن هم دونك في العلم، لمن هم في بعض الأحيان دونك في الفكر أو في القدرات أو غيرها.
6: صحيح.
5: خفض الجناح لهم أمر من الله تبارك وتعالى لكل المؤمنين.
6: إيه والله، اللهم صلي وسلم على رسول الله. شاركونا يا كرام، هذا طبعا سؤال منصة إكس، شاركونا موقفا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على تواضعهم وعلى لينهم وعلى نبل أخلاقهم مع الناس. ونضيف كذلك من الأسئلة، لو فتحنا باب التفكير شيء الكثير، المواقف التي مررتم بها وكنتم مثلا تنظرون إلى شخص ما أنه سيكون مثلا متكبرا، أو أنه لا يعني الحديث معه مثلا سيكون صعب، وفيه نوع من الرهبة والخشية من أن يكون خلقه سيئا مثلا معكم، لكن اكتشفت أنه لا، هذا الإنسان خافض لجناحه مع إخوته، لين الجانب، جميل حقيقة التعامل. شاركونا من المواقف التي يمر بها الإنسان أو هو يعيشها شخصيا مع أو في مجتمعه في سياق حياته اليومية.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
10: بك أصبحنا.
8: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
8: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
8: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
6: طيب، برفقتكم سويا دعونا نعرج على السريع كذا على فقرات اليوم. عندنا هدايات من الآيات، وقفات تدبرية مع سلمان العمري، كذلك هدي من الوحيين عن الإخلاص والنية، جولتنا الصحفية في تمام السابعة مع الإعلامي الأستاذ نايف الحربي، وفقرة تأتيكم عند السابعة والربع بعنوان ليس كمثله شيء، وهي تأملات في أسماء الله الحسنى بقلمي عفاف الشامان وجواهر العبيدي.
5: إن شاء الله على السابعة والنصف معنا ضيف الحلقة الدكتور علي العنزي، يحدثنا إن شاء الله عن معنى الآية الواردة فيها خفض الجناح للمؤمنين، ولماذا يبتعد الكثير من الناس عن هذا الخلق، والفرق بينه وبين الضعف
6: حلو.
5: بين الضعف وبين خفض الجناح. أيضا سيكون معنا تغطية إن شاء الله مع جمعية رحماء الصحية. بعدها كذلك بعد الثامنة سيكون معنا تغطية أخرى عن فعاليات المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل. سينضم معنا إن شاء الله المستشار رئيس مجلس الأمناء لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ويحدثنا بشكل أكبر عن هذه الفعالية
6: بمشيئة الله عز وجل. بين فقرة أخرى واتصال منكم وآخر لدينا فقرة هدى للناس، أربع محطات إن شاء الله نريح أسماعنا وتطمئن قلوبنا بآيات الكتاب العزيز بأصوات نخبة من القراء المميزين. شاركونا، أمتعونا بإطلالاتكم بمواقفكم ونظرتكم للموضوع على 011-405-2999.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
11: هدايات من الآيات.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سبحان الله، أين ذهبت مشاعر إخوة يوسف حين آثرهم أبوهم بمحبوبه الذي لا يحب فراقه، حتى أجمعوا على الإيقاع به وجرح قلب أبيهم العطوف عليه؟ الله يلطف بأوليائه في المضائق حين يكسوهم الطمأنينة التي تنزل على قلوبهم وتفوح لهم بالأمل المشرق بالغد الجميل.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا للزميل سلمان العمري، حياكم الله من جديد يا كرام. وحديثنا كما تطرقنا في بداية الحلقة عن خفض الجناح، عن التواضع، عن اللين، هذه الأخلاق العظيمة السامية الجميلة التي تبهج الإنسان في حياته وتعاملاته مع من حوله. سؤال الحلقة كما ذكرنا: شاركنا موقفا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على حسن أخلاقهم مع الناس. يمكن أن سألت سؤال وهو أحد المحاور، لماذا يبتعد بعض الناس عن اللين وعن يعني التواضع إلى حد ما؟ يا أخي يأكلونك الناس، إذا ما كنت ذئب أكلتك الذئاب، إذا ما كنت شديد الناس تطأك كما يقولون.
4: في معنى أيضا، يعني قد يتوهم في مثل هالتوهمات اللي قلتها خالد، اللي هو لابد أن أضع نفسي في مكانه حتى يعاملونني الناس على يعني وفقها،
3: يحسبون حسابي.
4: لأنه وهذا الحقيقة معنى شائع، خصوصا في عالم، خلينا أقول لك، في عالم الوظائف،
3: في الوظيفة،
4: في عالم يعني التراتبية الإدارية، في عالم الأعمال، في بعض الأحيان فيها كثير من الناس أنه لا، أنا بحط لي المكانة الفلانية عشان يعملون الناس على وفقها، على قواعدها. أنت وين تحط مكانك الناس يعاملونك عليه. وهذا يعني الفكرة في أصلها صحيحة، لكن ما تقوده الفكرة من تصرفات ومن أخلاق هي ظاهرة ما دخل. يعني أنت دخلت الآن في دائرة أخرى، دخلت في دائرة الكبر، دارت في دائرة أنك مغتر بنفسك، دخلت في دائرة أنك ترى ظالم. نفسك أفضل من الآخرين. قد تضع لنفسك قدر ومكانة بعض الأحيان حتى وأنت صامت، قد تضع لنفسك هيبة بدون أن يرى الناس أنك متكبر مثل ما ذكرت، أو يرى نفسك أنك يعني دخلك شيء من الغرور أو غيرها. لذلك في عينات ربما مروا عليك في حياتك وتعرفهم، جمع بين أن الناس تهابه والناس تحبه في نفس الوقت.
3: أعطونا الخلطة والسر يا جماعة لمن عاش هالموقف ويعيشه. وإذا تكلمنا في جانب الأعمال والإدارة والوظائف، يلا يا المدراء المسؤولين اللي أجادوا يعني التوازن في هذا، أنه يكون له هيبة وصوت مسموع ومكانة، وفي نفس الوقت هين لين متواضع مع الموظفين. هذا في جانب الأعمال، وقيسوا على ذلك بقية المجالات يا جماعة. ونورونا على 011-405-2999 معنا من الجبيل أخونا فهد. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا صباح الخير.
5: عليكم الله وبركاته. الله يعطيكم العافية ويعطيكم الصحة على الموضوع الجميل الرائع.
3: الله يبارك فيك. لو تخفض الصوت المذياع عندك، حلوة، اخفض جناحك واخفض الصوت.
5: أبشر أبشر، أخفضت الآن.
3: جزاك
5: حياكم الله. الحقيقة الموضوع جميل، والتواضع سمة الكبار والعظماء، وما تواضع إنسان بشيء إلا أعلى الله مكانته ورفع شأنه، والكريم دائما يكون متواضع للناس وينحني إليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وإياكم.
3: اللهم آمين. اللهم آمين. الله يعطيك العافية يا أخونا فهد.
4: إيه
3: والله، هو قال الكريم، إيش علاقة الكرم بخفض الجناح؟ علاقة أعتقد أنها وطيدة وكبيرة جدا، كرم انها كرم النفس، يعني صحيح. الانسان سخيا باخلاقه، بكرم نفسه. طيب ابو محمد،
4: ابو محمد من ينبع، السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: يا اهلا ومرحبا، حياك الله.
5: وش أخباركم؟ كيف حال أبو تركي أبو خالد المصري؟
3: أبو سامة أهلا أبو ورد سهلا
5: طيب وش أخباركم تمام؟
3: الله يحمد
4: الله أهلا ومرحبا وش تقول في موضوع
5: الموضوع شيق والموضوع والله جيتوا على زي ما يقول طرف علي حصل لي وأنا يمكن بالعمر في الابتدائي يعني عمره 7 سنوات أو 8 سنوات يدخل علينا المعلم شخصية قوية تخاف والله ما تقدر تتكلم كلمة واحدة إلى ما وصلنا إلى 3 ابتدائي هو كان معانا أولى وثانية وثالثة ما تقدر تخاطب معاه ما تقدر تتكلم شخصية هو شخصية مرتب كذا في خوف
3: البعبع
5: وكذلك المتوسط في أولى متوسط أو ثاني متوسط كذلك واحد معلم لغة عربية مصري برضو شخصية قوية جدا ما تقدر تخاطب معاه
3: طيب
5: يعني كواته ما تقدر هو شخصية كذا مبتني فيها
4: أن تقصد يعني وضع قوة الشخصية التي يعني ترى أنها كانت ضد خفض الجناح والله شكلها راح
3: راح لكن إذا تكلمنا عن الهيبة التي يعني يمتاز بها كثير من المعلمين والله يا أخي أنا مرت علينا شخصيات من المعلمين قوي شخصية حتى مع الطلاب اللي خلينا نقول الفالينها يعني
4: نعم.
3: في مؤخرة الصفوف يعني إذا حضر لا يحسبوا له 1000 حساب ومع ذلك محبوب محبوب بشكل كبير جدا وهذا سبحان الله يعني جمع بين هذه وتلك معنا من المدينة أخونا أبو عبد الرحمن السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله وبركاته صباح الخير طال عمرك
3: يا صباح النور والسرور
2: الله يحييك بارك فيك أقول لك أنا طبعا كنت يوم الأيام مسؤول والله الحمد والشكر وخرجت عن الخدمة بناء على طلبي
3: الله تعالى
2: وإياكم إن شاء الله أنا طبعا من خلال تجاربي من الناس اللي كانوا مسؤولين عننا واقتبسنا منهم كثير من الصفات وجدنا اللي نحبه ونخافه يتميز بالصدق والعدل وحب المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الشخصية
3: يا سلام
2: هذه الأشياء اللي وجدناها في الناس اللي كنا فعلا نخافهم ونحبهم
3: الصدق
2: والعدل مع منسوبيه والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة من أخطأ يحاسب ومن أجاد في عمله كوفي وقرب يعني من المزايا التي تشجع الناس على الاستمرار في عمل الشيء الصحيح بناء على ما تعطى له من تعليمات وشغلات هذه الأشياء هذه الأشياء اللي أنا شفتها هي اللي خلتنا نخاف من مسؤولينا ونحبهم أيضا
3: وخلطة جميلة هذه ومميزة صدق وعدل وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية جميل شكرا لك يا أبو عبد الرحمن والله من المدينة ولو تأمل الإنسان وجد النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالفعل هذه الصفات العظيمة يعني هو قدوة لنا فيها
4: اللهم صل وسلم على نبينا محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تخبر عائشة كان خلقه القرآن أي سمة أو خلق أو خصيصة أو خصيلة حميدة هي في النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اقتدى الصحابة والأمة من بعدهم وصور لين جانب النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد يعني تحصرها مواضع السنة التي ذكرت فيها الكثير تذكر موقفه مع الجارية التي تأخذ بيده وتذهب به إلى حاجتها إلى غيره من التواضع مع الصغار مع الكبار مع الأقربين مع الأبعدين مع أهله لعل إن شاء الله يأتي فيها مواقف في 3 حلقة
3: بإذن الله
1: اللهم بك أصبحنا
6: بك أصبحنا
7: هدي من الوحيين
6: الإخلاص والنية قال الله تعالى

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، لكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما فعلت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال

0: أنفقت فيها لك؟ قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أخرجه مسلم. النية أساس العمل، فعمل الإنسان إنما يكون قبوله ورده بحسب نية عامله، فمن عمل عملا أخلص فيه لله تعالى وأراد به ثواب الآخرة وكان عمله على السنة قبل منه، ومن نوى غير الله أو لم يخلص عمله له بأن أشرك معه غيره فعمله مردود وهو وبال على صاحبه. وفي الفوائد أن من شروط قبول العمل الإخلاص، وهو أن يقصد به وجه الله تعالى. أهمية الإخلاص، إذ العمل من دونه وبال على صاحبه، أن صلاح صورة العمل لا تكفي لقبوله، وجوب تصحيح النية في كل عمل والحرص على ذلك.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: استمعتم يا كرام إلى أولى الفقرات الجديدة في هذا الأسبوع، وهي فقرة هدي من الوحيين مع الأستاذ عادل أبو حامد، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد أيها الأفاضل في حلقة نتحدث فيها عن خفض الجناح المؤمنين، عن التواضع، عن اللين، ولين التواضع مع الناس في تعاملاتنا وحياتنا اليومية. شاركونا موقفا ترون فيه خفض جناح في العمل، في المنزل، في المسجد، في الحارة، في المدرسة، في أي يعني مجتمع من مجتمعات ودوائر هذه الحياة. هل ممكن الإنسان يكون متواضع مع ناس وخافض جناحه لهم وناس لا؟ يختلف الموضوع أو لا، أو طبيعي؟ يعني في بعض الأمور تحكمها مواقف، تحكمها ظروف معينة. شاركوناها وقولوا لنا موقفا تذكرونه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نذهب إلى خميس مشيط مع أبو عبد المحسن.
4: السلام عليكم، حياك الله يا أبو عبد المحسن.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
5: حياكم الله وأنتم كذلك. موضوعكم شيك صراحة ومهم،
4: الله يبارك.
5: ولابد الإنسان أن يكون طيب وخلوق مع الناس سواء في إدارته أو داخل بيته. فإن أردت أن تجمع بين الاثنين الشدة واللين فالأمر سهل جدا. يعني هدد بالعقوبات ولكن لا تنفذها، علق عصاك ليراها الآخرين ولكن لا تؤدب بها، بهذه تزرع المهابة ولكن تكون محترم مؤدب مع الناس.
3: طب إذا واحد انتبه أنك ما قاعد تضرب بالعصا كما تقول، خلاص حيعرف، حيعرف الخلطة.
5: لا بيجي في، لا بيجي أوقات يعني تستخدمها بس ما هو لدرجة العتاب الشديد أو التشنيع أو
3: يعني إذا وقع الخطأ لا يعني يعني تستعمل العقوبة.
5: خطأ أدبه، لكن إذا ما وقع ليش؟
3: صح
5: يعني
3: صح.
5: بعض الناس يعني خاصة العهد القديم يعني مدرسين كذا يضربك بدون أي سبب، يعني
3: صح.
5: بدون أي سبب حصلوا تقول يمكن انتقام أو شيء، ولكن خليك حليم وخليك عطوف على الناس وازرع الشيء ذا، هذا الشيء يزرع على انه يطبق عليك او لاولادك. فحاول انك يعني زي ما تزرع للاخرين الطيب والاخلاق ازرع، خذ احصد نفس الكلام.
3: صدقتي.
4: أيوة. الله يجزاك خير ويبارك فيك، شكرا لك يا ابو عبد المحسن.
1: اللهم بك اصبحنا،
2: بك اصبحنا، بك اصبحنا. ثلاثة أجور في تعليم كتاب الله يجمعها لك عطاء واحد في مشروع ثلاثية الجود، أن تتغرس سهم وقف لتعليم القرآن وتتكفل بتحفيظ جزء كامل

0: من كتاب الله وتسهم في استمرار حلقات القرآن الكريم ليكون لك أجر ممتد وتنال به بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اجعل لك ولأهلك نصيبا في هذا الخير العظيم وأثرا باقيا ما تليت آياته. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل مع خيركم على الرقم 920-166-70.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: جولتنا الصحفية مع الإعلام الأستاذ نايف الحربي أبو فهد. السلام عليكم.
4: حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي خالد وأخوي سلطان المستمعين فريق البرنامج.
3: يا مرحب، يا مرحب،
5: يا أهلا وسهلا. حياك الله يا أبو فهد.
4: حياكم الله. ولا تغضبون علينا. وش الحلقة الفقرة؟
5: سبقوا غضب. احنا بالعكس عن لين الجانب.
4: نشوف عاد من نهاية الفقرة إذا أخذنا زيادة وقت شوف تزعل.
5: لا لا، احنا إن شاء الله لينين جانب معك. وإحنا موضوعنا عن لين الجانب، لين العريكة. أنت لين عريكة يا أبو؟
3: أحب العريكة أبو فهد.
4: أكيد أحب العريكة. في أحد ما يحبها؟ بس بالشتاء ما تطلع بالصيف. يلا نسمع الجولة منكم.
3: بسم الله. تحت رعاية الملك أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل.
5: طيب، المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الاثنين القادم.
3: أمير المدينة يطلق مؤتمرا دوليا للابتكار والاستدامة.
5: نجاح فصل التوأم المغربي سجى وضحى في الرياض.
3: قدمها مركز الملك سلمان للإعاقة خدمات صحية وغذائية وإيوائية لخمسة دول.
5: تواصل مشاركة أمراء ونواب المناطق والمحافظين في حملة التبرع بالدم التي أطلقها ولي العهد.
3: موسوعة سعودية لترسيخ الهوية الوطنية للأطفال.
5: 67% من الأطباء يستخدمون الذكاء الاصطناعي.
3: الجامعة الإسلامية تنفذ برنامج صحتك اختيارك لتعزيز الوعي الصحي بالمدينة المنورة.
5: خبير قانوني بالعمل يقول تراكم الرصيد لا يمنح صاحب العمل حق إسقاط الإجازات.
3: طيب، ناخذ أول خبر.
4: خبرنا الأول، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونيابة عنه يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض اليوم أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل. وهنا ينعقد هذا المؤتمر تحت شعار الجرأة نحو المستقبل، الذي يعكس التوجه نحو تطوير حلول علمية مبتكرة لاستعادة القدرات البشرية وتطوير التقنيات في مجال البصر والسمع والحركة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وإسرهم. ويشهد المؤتمر تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة التي استقطبت 770 ترشيحا من 111 دولة، في تأكيد على الاتساع الاهتمام الدولي بالأبحاث العلمية والابتكار المرتبطة بالإعاقة.
3: المؤتمر الصحي الحكومي، ما شاء الله في كل مؤتمر هناك اختيارات للمتحدثين.
4: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ خالد، تنظم وزارة الإعلام غدا الاثنين المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، الذي سيتناول أبرز مستجدات المملكة ومنجزاتها. كما يشارك في المؤتمر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان للحديث عن آخر تحديثات مشروعات مدينة الرياض ومنجزاتها.
3: جميل.
5: طيب، عندنا أيضا الخبر عن أمير المدينة يطلق مؤتمر للابتكار والاستدامة.
4: نعم، رعى صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز من منطقة المدينة المنورة المؤتمر الدولي للابتكار التكنولوجي والهندسة لخدمة الاستدامة الذي تنظمه جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز. وهنا يتحدثون عن هذا المؤتمر وعن ما يقدمه. هناك عروض، مثلا بعضها يقول هناك عرض يتناول ابتكار الذكاء الاصطناعي وأثره، وكذلك نمو مستدام يخدم المجتمع انطلاق من رؤية السعودية 2030. وركز العرض على تعزيز المعرفة باللغة والثقافة العربية من خلال رقمنة الخطوط التراثية.
3: جميل. نذهب للفصل التوأم المغربي.
4: نعم برضه هذا من الأخبار التي أوردتها الصحف. نجح الفريق الطبي والجراحي للبرنامج السعودي للتوأم الملتصقة في فصل التوأم المغربي سجى وضحى، كانوا ملتصقين في منطقة الصدر والبطن، وأجريت العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني. وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان لغاثة منزلية رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج السعودي للتوأم الملتصق الدكتور عبدالله الربيع أن العملية تمت بفضل الله وتوفيقه ثم جهود زملائه وزميلاته أعضاء الفريق الطبي والجراحي، وجرى فصل التوأم المغربي بعد 6 ساعات عبر 6 مراحل. بيّن أن العملية شهدت مشاركة 23 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل وبقية التخصصات المساندة.
5: الجديد عند مركز الملك سلمان للإغاثة،
4: هنا يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة مع الإنسانية تنفيذ برامجه في عدد من الدول، حيث استفاد 166 شخص من الخدمات مركز الغسيل الكلوي بمحافظة المهرة في اليمن، تحدثون عن السودان كذلك، ووزعت تقريبا 1680 حقيبة إيوائية استفادت منها 7619 أو استفاد منها 7619 فرد، فيما شهدت تتشات توزيع 1000 سلة غذائية استفاد منها 6000 شخص، وامتدت المساعدات إلى نيبال لتشمل 1600 متضرر من الفيضانات. وفي الصومال قدم بنك الدم الوطني في مقديشو خدماته ل 401 مستفيد خلال سبتمبر.
3: على طار الدم، هذه الحملة التي اطلقها ولي العهد ما شاء الله، وتواصل المشاركة من الأمراء ونواب المناطق.
4: نعم، يواصل أو تواصل مشاركة أمراء ونواب المناطق والمحافظين في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم 2026 التي أطلقها صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خلال تبرعهم بالدم دعما لأهداف الحملة ورسالتها الإنسانية. وأكدوا أن هذه الحملة تأتي امتدادا لرعاية القيادة الرشيدة للمبادرات الإنسانية وتشجيعا لأفراد المجتمع على المبادرة بالتبرع بالدم وترسيخا لقيم التطوع والعطاء والتضامن الاجتماعي.
3: طيب، الخبر الذي يليه وحديث حول موسوعة هالموسوعة السعودية.
4: هنا يعني حسب الخبر اللي أمامي، أصدرت مكتبة الملك عبد العزيز العامة موسوعة المملكة العربية السعودية للأطفال والناشئة في 9 أجزاء مستهدفة الفئة العمرية من 9 إلى 15 عاما، بهدف تعزيز الهوية الوطنية وتوفير معلومات موثوقة عن تاريخ المملكة وجغرافيتها وتراثها وثقافاتها المتنوعة، وتتناول الموسوعة الأنماط الاجتماعية والعادات والتقاليد والمساكن والملابس والحرف والمهن، وإلى جانب الاقتصاد والحياة الفطرية والسياحة والتنمية، بما يعزز وعي الأجيال الناشئة بثراء التراث السعودي وتنوعه الثقافي والجغرافي.
5: نعم، يقول لك 67% من الأطباء يستخدمون الذكاء الاصطناعي.
4: والله ما في أحد ما يستخدم الذكاء الاصطناعي. هنا كشفت دراسة سعودية عن ارتفاع الوعي بالذكاء الاصطناعي بين الأطباء مقابل تحديات في الاستخدام الفعلي والتدريب والخصوصية. وأثرت الدراسة طبعا دراستين، الدراسة الأولى تقول أن التي شملت 160 طبيبا ضمن عينة من 521 ممارسا صحيا، أن 93% من الأطباء يعرفون الذكاء الاصطناعي الطبي، فيما سبق 66% استخدامه بفارق تقريبا 26 نقطة مئوية. والدراسة الأخرى شملت 548 طبيبا وأجريت التحليلات التفصيلية على 428 استجابة مكتملة، رصدت مواقف إيجابية تجاه التقنية مع تحديات تتعلق بخصوصية البيانات والتدريب والضوابط الأخلاقية والتنظيمية.
3: صحتك اختيارك، ما قصة الحملة أو البرنامج؟
4: هذا نفذته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بالمركز الطبي الجامعي بالتعاون مع هيئة الصحة العامة وقاية، برنامج توعويا وتثقيفيا ضمن الحملة الوطنية للتوعية بالعادات الصحية السليمة تحت شعار صحتك اختيارك، وذلك في مركز العالية بالمدينة المنورة بمشاركة 51 من الكوادر الطبية والفنية والإدارية. يهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي بأهمية تبني الخيارات الصحية في الحياة اليومية وتعزيز الممارسة الوقائية وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع الأنماط حياة صحية تسهم في تحسين جودة الحياة.
3: كم عندك رصيد إجازة أبو فهد؟
4: والله عندي ما شاء الله فيه بركة، لكن أنا أسمع دائما نعم، لكن أنا أسمع بعض القطاعات اللي تحولت مثلا للخصخصة أو ذا يقول لا إجازاتنا ما انتقلت معنا، فيها كلام كثير كأنك تشير إلى ما تحدث عنه الخبير. أكد خبير قانوني أو قانون العمل والموارد البشرية المستشار الدكتور خالد خياط أن الإجازات أو الإجازة السنوية حق نظامي مدخول للعامل بموجب نظام العمل وليست ميزة اختيارية لصاحب العمل، مشددا على أن عدم اللي هي مطالبة العامل بإجازته لا يعني تنازل عنها أو جواز إسقاط رصيده منها. أوضح من خلال حديث أن المادة 109 من نظام العمل تمنح العامل إجازة سنوية لا تقل عن 21 يوما وترتفع إلى 30 يوما على الأقل إذا أمضى 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل بأجر تدفع مقدما. أشار إلى أن الاستحقاق يشمل العاملين السعوديين وغير السعوديين والخاضعين للنظام، وحقيقة شرح فقرات كثيرة، لكن اختتم خياط بالتأكيد على أن تراكم رصيد الإجازات لا يمنح صاحب العمل حق إسقاطها تلقائيا، وأن الالتزام بنظام العمل يتحقق بتنظيم الإجازات وتمكين العامل من الاستفادة من حق النظامي. يعني حلو. عندك إجازة خلاص ما له يعني صاحب العمل إنه يمنعك ويقولك لا والله لا أنت خلاص انتهت مدتها، وعلى فكرة فيها أجر يدفع وفيها تنظيم وفيها كذلك تخضع لضوابط مواد اللي هي المادة ضمن 110. الرصيد كذلك يستحق العامل المقابل المالي عن الإجازة المستحقة عبر يعني أو غير المستحقة وفق المادة 111. يعني الدكتور فصل حقيقة فيها وأعطى يعني، وخاصة اللي عنده إجازة أو عنده إجازات كثيرة زي اللي مثل خدمة كثيرة ينتبه لا أحد يأخذ منها.
3: طيب.
4: لأن فيها بنهاية الخدمة فلوس طبعا.
3: الله يهنينا جميعا بإجازاتنا وبأعمالنا وفي انتقالنا وكل حاجة يا رب العالمين.
4: آمين آمين بتخلصون ولا
3: انتهينا؟
5: اي والله ودنا نخلص
3: اذا كان ودك يعني
5: عشان الوقت.
4: يلا والله اليوم ما شاء الله عليكم طبقتم ما تقولون
3: دائما ابو
5: لا مشينا الحمد لله وعدينا كل الاخبار وامورنا تمام معك.
3: الله يعطيك العافيه
4: ما قصرت. تمام نلتقيكم في الغد
3: على خير باذن الله.
5: بارك الله
4: يلا في امان الله مع السلامه.
5: اهلا وسهلا.
2: الله اللهم بك اصبحنا
0: بك اصبحنا. ليس كمثله شيء.
6: الرحمن الرحيم جل جلاله. الرحمة من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة، وهي صفة كمال لائقة بذاته كسائر صفات العلا. والرحمة في اللغة هي الرقة والتعطف.
7: واسم الرحمن من الأسماء الذاتية الخاصة بالله عز وجل، لم يسمى به غيره. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهو الرحمن الرفيق بعباده المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء.
6: ولقد عرف الله نفسه إلى خلقه بأنه الرحمن الرحيم، فقال في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. فبالبسملة تستفتح سور القرآن الكريم سوى سورة براءة، وفي بداية الكتب والرسائل والخطب، فهو فاتح الخير في جميع الأمور الرحمن الرحيم.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاري.
6: ومن رحمة الله بعباده أن بسط لهم الأرض وهيأ فيها أقواتها وسخر لهم ما فيها. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأنزل رحمة من رحماته فيها يتراحم الخلق بينهم، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها من تلك الرحمة.
7: ومن رحمته بعباده أمرنا بالإحسان للوالدين والرحمة بهما. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ومن أسباب رحمته بعباده كثرة الاستغفار. قال تعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.
6: ومن أسباب رحمة الله بعباده تدبر القرآن الكريم. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وجعل الله عز وجل الرحمة بين الناس سببا لنيل رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري.
7: واعلم أنه كلما كان الإنسان أقرب إلى الله تعالى كانت رحمة الله أولى به، أي كلما كان العبد طائعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كان استحقاقه للرحمة أعظم.
6: أخي الكريم، إن العلم باسم الله الرحمن الرحيم جل جلاله يورث في القلب الطمأنينة والرضا وحسن الظن بالله. وإن من حسن الظن بالله أن ترى البلاء رحمة ونعمة، فكم من محنة محصت الذنوب ونبهت من الغفلة وذكرت بالنعمة، وكم من محنة أصبحت منحة أعادت إلى الله جل جلاله وأنقذت من شرك الشيطان. ومن عرف سعة رحمة الله أحسن ظنه بربه ولم يدخل اليأس إلى قلبه.
7: اللهم يا واسع الرحمة، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد أيها الأكارم. كانت الفقرة هذه بقلم عفاف الشمان وجواهر العبيدي جزاهم الله خيرا، واستمعنا لها بصوت الأنيق الأستاذ الرحمن العجاجي جزاه الله خيرا. أهلا بكم من جديد يا أفاضل ويا فضليات. واخفض جناحك للمؤمنين، أمر الله عز وجل لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. وبذلك وبهذا الهدي وبهذا الأمر نأتمر، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم نقتدي، وهو عليه الصلاة والسلام إن صحت العبارة أبو التواضع، أبو المتواضعين وسيدهم. وأمور قد يعني لا يكاد يعني يستحملها ويستوعبها الإنسان، يعني إن حصلت له المواقف التي حصلت للنبي الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام.
5: اللهم صل وسلم.
3: لكنه مع ذلك خفض جناحه، تواضع، رحم. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ومصطفاك.
5: اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي قال الله تبارك وتعالى: وإنك عنه وإنك لعلى خلق عظيم. صور السنة النبوية حافلة الحقيقة بالكثير من المشاهد الدالة على لين جانب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خفض جناحه للمؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرفونه في أكثر من حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. ومن أيضا مشاهد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولين جانبه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالصبيان سلم عليهم، وكان هذا ديدنه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لأخ صغير من الصحابة: يا أبا عمير ما فعل النغير، في مداعبته لصغار السن ومشاركتهم حتى همومهم التي قد يرونها هم كبيرة بالنسبة لهم ونحن نراها صغيرة جدا. ممازحته للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مشاركته لهم سواء في حفر الخندق أو غيرها، وفي الحروب وغيرها من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، كلها دالة على لين جانب النبي صلى الله عليه وسلم. مشاركته أخوته: إنما المؤمنون إخوة. هذا يعني سبحان الله، وحتى يعني حتى من بعض القراءات الجديدة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا يعني نأخذها استئناسا، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد الصحابة بالحب، قاد الصحابة بالحب، والحب دعنا نقول أنه متضمن لنصوص الشريعة، هو متضمن نصوص الشريعة، متضمن حتى لأصول الدين، أن علاقتنا بالله تبارك وتعالى هي حب ورهبة ورغبة. فلعلها تأتي بمثل بمثل هذا الوجه. فعلا هذا الشعور الذي كان يشعرون به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه وفي ذهابه ومجيئه وقوله وصمته، كان يشعرهم بمثل هذا. بل أنه لشعورهم بهذا ستجد في كثير من مواضع سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من في بعض المواقف تجاوز الحدود مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أريحية التعامل بينه وبين نسائه رضوان الله تعالى عليهم أمهات المؤمنين، غيرها كلها دالة على أنه لم يكن في برج عاجي، لم يكن هكذا في مكان رفيع جدا بعيد عن الناس من حيث التعامل. هذا الخلق اللي ينبغي أننا نتعامل كلنا فيه، سواء رؤساء أو مرؤوسين، آباء أو أبناء، أيا كانت هذه التراتبية في أي دائرة من دوائر المجتمع.
3: وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فاللهم صل وسلم على نبي هدى والرحمة والنور. نذهب لمتصل جديد، وهو ليس جديد علينا لكن اتصال جديد منهم من الدمام، أخونا خضر الزهراني. السلام عليكم ورحمة الله.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير والسعادة والأمن والأمان والاستقرار والازدهار.
3: يا صباح الرضا.
5: مرحبا، حياك الله،
8: بكم تحلو الحياة
3: وبكم
5: لأيامك. يا هلا وسهلا،
8: تفضل. موضوع عظيم ومؤثر ومنهج حياة. بداية، إذا أذنتم لي، أي صاحب مشروع عظيم يملك أدوات السعادة والطمأنينة والحب والتعاون واحترام الناس لمن حوله والإنسانية وبث جمال أهدافه ومشروعه، حتما سيكون النجاح الكبير والتميز والتفرد لمشروعه الكبير. فكيف إذا كان المشروع الأعظم هو نشر الإسلام وقائد المشروع أعظم بشر محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك امتلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم كل أدوات النجاح الإنسانية لمشروعه العظيم في إسعاد البشرية، وإنك لعلى خلق عظيم، وكان الأسوة والقدوة والأروع في الحياة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والتادن لي سلمكم الله لبعض روايع هذا النبي صلى الله عليه وسلم في جمال التعامل وخفض الجناح لمن حوله ومن تبعه، حتى مع خصومه الذين اعتنقوا الإسلام لاحقا حين رأوا بأم عينهم هذا النموذج الفريد. أولا، من مظاهر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان بشر من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدم نفسه. طيب، في مجلسه كان يجلس حيث ينتهي به المجلس كواحد من أصحابه، وإذا دخل رجل غريب لا يعرفه لم يستطع التميز بينه وبين أصحابه لعدم وجود لباس أو مقعد مخصص للنبي صلى الله عليه وسلم، يضطر يسأل: أين محمد؟ أيكم محمد؟ طيب، مظاهر تواضع في طعامه، كان يجيب دعوة الفقير والمملوك ولو على طعام بسيط جدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لا جبت، ولو أهدي إلي كراع لا قبلت. ثم أيضا مظاهر تواضع ولينا جانب مع الأطفال، وهذه نقطة مهمة في هذا الزمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان في الطريق يبدأهم بالسلام ويصافحهم ويمازحهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أعتذر على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ما قصرت أخونا خضر الزهراني من الدمام، شكرا جزيلا لك على الإطالة الجميلة.
2: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا، هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي

لهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر

0: عند ربكم تختصمون.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: كانت لكم تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ أحمد العبيدي، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد يا كرام. كأني بيك سلطان عندك أطروحة في الشأن.
4: لا والله كنت مستمتع بهالتلاوة الطيبة.
3: أي والله ما شاء الله.
4: عدنا لكم من جديد يا كرام، حديثنا ما زال معكم عن قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، ويقول الله تبارك وتعالى في موضع آخر واصفا حال المؤمنين بعضهم مع بعض أذلة على المؤمنين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا له، كما أشار لها الكثير من المستمعين والمستمعات جزاهم الله خير، يعني كل هذا يعطينا إشارات لكيف نتخلق في المجتمع، كيف نتعامل مع إخواننا المؤمنين، كيف أن لين الجانب لا يعني أن تخسر شيئا من قدرك ومكانتك، من أن لين الجانب لا يعني أن أيضا يخطئ الناس في حقك أو لا يعرفوك قدرك أو ما يثمنونك، ليس هذا شرطا، بل في غالب الأحيان أنها على العكس. ويمكن أشار لهذا خالد في بداية الحلقة، مسألة أنه تسمع عن شخص أو تكبره وتقدره وتجله، ثم تأتي فرصة لأن تلتقي أو أن تجلس معه، ثم تتفاجأ بهالجانب الجميل وهاللين والتواضع والكلام العذب وغيرها من التفاصيل التي يعني ذلك. كثير من الناس يعني لما يلتقي بشخص كان يكبره أو يجله، يعني العبارة التي سيعود بها إلى الناس: يا أخي متواضع متواضع متواضع. وهذا أيضا من المفارقات العجيبة، أنه سبحان الله يعني أصبح يعني التواضع من كأننا وجدنا شيئا نادرا يستحق الإشادة، والواقع أنه المفروض أن كلنا متواضعين، يعني كلنا بشر، يعني الكبرياء لله والعظمة لله. لكن فعلا الإنسان لما يجد تواضعا صادقا، حتى ما هو تواضع مصطنع، لأن هذا بعد موضوع آخر، ما أدري يمكن يسمح لنا الوقت نعدي عليه أو لا، لكن فيه خصوصا مع الشخصيات، خلنا أقول لكم المشاهير، أيا كان نوع شهرته، ستجد سبحان الله في نوع تواضع ما ينهضم، ما أدري وش مصطنع، ما أدري عشان الكاميرا، ما أدري عشان ما أدري عشان بعض الأحيان يعني ينقل عنه أنه والله ما أدري يعني، ولا أدخل في النوايا، لكن تحس بشيء في صدرك، في وعيك، أنه هذا تواضع اللي نعرفه الطبيعي، وهذا تواضع مصطنع، ما أدري شو الغرض منه.
3: وهذا خلينا ممكن نطرح سؤال: هل ممكن إنسان يكون متواضع لمصلحة، وإذا ذهبت المصلحة أو دارت أو كذا أو قضيت خلاص يرجع ما بقول لتكبره، لعدم تواضعه مع الناس؟ وهذه من الإشكاليات والمفارقات كذلك. ممكن إذا طرحنا على الجانب الأسرة، هل ممكن الإنسان يكون هين لين متواضع مع الناس، لطيف جميل معهم، فإذا عدل المنزل يا لطيف لطفك، يعني تذهب الملامح الجميلة وهاللين والرحمة والسهولة ويا زينة تذهب أدراج الرياح كما يقولون. هذا ممكن. أعطونا أنتم آراءكم وأفكاركم والتجارب التي سمعتموها أو مررتم بها. لكن الآن أنا أوان ضيف الحلقة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: ثلاثة أجور في تعليم كتاب الله يجمعها لك عطاء واحد في مشروع ثلاثية الجود: أنت تغرس سهم وقف لتعليم القرآن، وتتكفل بتحفيظ جزء كامل من كتاب الله، وتسهم في استمرار حلقات القرآن الكريم، ليكون لك أجر ممتد وتنال به بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اجعل لك ولأهلك نصيبا في هذا الخير العظيم، وأثرا باقيا ما تليت آياته. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل مع خيركم على الرقم 92 00 1-66-70.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
4: إلى زاوية ضيف الحلقة والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا، يسعدنا بأن ينضم إلينا الآن الدكتور علي بن جريد العنزي، عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية. السلام عليكم وصباحك الله بالخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يصبحك بالخير.
3: يا أهلا وسهلا
0: الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
4: أسعدك الله يا دكتور، أهلا ومرحبا بك. معك محدثك سلطان الربيع وزميلي خالد المصري، ونحدثك اليوم عن قول الله تبارك وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. ما معنى الآية ابتداء وما سياقها؟
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أما بعد، فأشكر لك أخي الكريم و يعني برنامج أو الفريق في الإعداد اختيار مثل هذه المواضيع التي تمس الحاجة إليها، وهي يعني من الأمور التي تسمو بها النفس إلانة الجانب والتواضع، ويعلو بها قدر المؤمن، وفي المقابل المتصف بضد هذه الأوصاف لا شك أنه أيضا يقل قدره وتشمئز منه النفوس وتنفر منه القلوب. الله تبارك وتعالى قال آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذه في الشعراء. وفي الحجر قال له: واخفض جناحك للمؤمنين. وهذا الأمر أولا أخي الكريم هو للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة، فنحن أيضا مخاطبون بهذا، أن نخفض، كل واحد منا يخفض جناحه لإخوانه أهل الإيمان. واخفض جناحك للمؤمنين في صورة الحجر، وصورة الحجر صورة مكية، وهذا يدل على أن هذا الأمر خفض الجناح الذي هو اللين والتواضع، المراد بخفض الجناح واخفض جناحك للمؤمنين هو ألن جانبك، تواضع، كن رحيما بأهل الإيمان. هذا الأمر جاء مبكرا في العهد المكي، وتكرر هذا الأمر في صورة الشعراء وهي أيضا صورة مكية: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لكن سبحان الله، النظر في سياق هاتين الآيتين أيضا يعطي بعدا آخر ويدلنا على فهم أعمق، وهو أن الله جل وعلا في سورة الحجر قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه أعظم عطية يا محمد ولكم يا أمة الإسلام. قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أعطيناهم أصنافا، فإن تولوا، المعنى ولا تحزن عليهم، إن تولوا فإن الله عز وجل قد أعطاك ما يعني يغنيك عن النظر إلى متاع هذه الدنيا، وهو القرآن الكريم. ثم: ولا تحزن عليهم، على هؤلاء الكفار، فإن الله عز وجل قد أعطاك أهل الإيمان، أبدلك بصحبة صالحة بأناس أخيار، فتعامل معهم بخفض الجناح لأهل الإيمان. وهكذا في الآية الثانية قال الله جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، بعد أن أمره بإنذار العشيرة وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فأمره الله عز وجل بالأمرين، دليل على أن الدعوة لا بد أن يكون معها خفض جناح ولين وتواضع وقرب من الناس، وإلا فإن الناس قد ينفرون من الداعية وإن كان من كان. ولهذا الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام، ومسجلا ربنا تبارك وتعالى مدونا طيب خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. لاحظ معي لنت لهم، أي النبي عليه الصلاة والسلام كان لين الجناب لأصحابه. قال ولو كنت فظا غليظ القلب قاسيا لم فضوا من حولك، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فلينتبه المؤمن، فإن الأبناء إذا شق عليهم وصعب الأمر هذا الأب عليهم فإنهم قد ينفرون، وهكذا المدعوين، وهكذا الإنسان في عمله الناس ينفرون منه إذا كان قاسيا. لكن ما أجمل أن يكون طيب المعشر، حسن الخلق، لين الجانب، كريما قريبا متواضعا، فإن هذه الأوصاف هي أوصاف أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة.
3: اللهم آمين يا رب العالمين. طيب دكتور علي، يعني بعض الناس قد يبتعد عن اللين والتواضع في تعاملاتهم على مستويات مختلفة، في الأسرة، في العمل، في الشارع وغير ذلك. السؤال هنا لماذا؟ خصوصا السلطان يقول أن الأصل أن الإنسان يعني لابد أن يكون متواضع، هذا الأصل فيه، فهو إنسان في النهاية يعني.
0: صحيح. لا شك أن هناك أسبابا، وكما يقال إذا عرف السبب تعين وسهل علاجه. فبعض الناس مثلا والعياذ بالله يصاب بداء الكبر وتعجبه نفسه. لماذا؟ لأنه أعطي مالا أو علما، الأستاذ، الدكتور، أو منصبا أو مكان اجتماعية، فتتغير معاملته للآخرين. وربما رأى يعني أنه الأحق بأن يسلم عليه ويقبل رأسه، وبالتالي إذا مثلا لوحظ عليه ملاحظة لا يقبل النصح، وهذا من أخطر ما يكون. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الكبر، بل إنه جعل عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أن من كان في قلبه مثقال حبة من كبر ما دخل الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. قال الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس وازدراءهم. أيضا بعض الناس يفهم أن القوة والعزة والحفاظ على الهيبة إنما تكون بعدم مثلا اللين، بعدم الرحمة. لابد أن يكون الإنسان قويا في شخصيته، فيخلق بين المفاهيم، لا يعلم أن من اعتذر فوالله يسمو قدره، أن من تبسم في وجوه الناس أحبه الخلق. فتجد عند هذا النوع من الناس مفاهيم كما يقال مقلوبة. الإسلام لا يجعل القسوة دليل على القوة، ولا يجعل الغلظة عنوانا للهيبة. النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى التواضع، قال عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. الله أكبر. هذا حديث في صحيح مسلم. ما أحد يتواضع ويلين جانبه لإخوانه إلا ويرفعه الله تبارك وتعالى، ما يعفو إلا والله تبارك وتعالى يزيده عزا ومهابة وكرامة.
3: مسر دكتور.
0: لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس عفوا وصفحا، وكان يقول أحد أصحابه والله ما لقاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تبسم لي. أيضا أخي الكريم، من الأسباب أن بعض الناس سريع الغضب، يعني يحمله أقل موقف على عدم ضبط نفسه، فإذا غضب أطلق لسانه وجرح مشاعر الناس، وربما أساء إلى أقرب الناس إليه وأوجبهم حقا عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فبعض الناس إذا غضب سبحان الله لا ينظر في من يقابله، فلعله جرحه، استعمل معه القسوة والعنف، وهذا خلاف أمر الله تبارك وتعالى. واخفض جناحك للمؤمنين. يعني أحد الحلماء قال كلمة جميلة لما نال منه أحد الناس. ثم هذا الرجل قال والله إن تكلمت لأسمع عنك مكان الكلمة 10. دائما نسمع مثال تكلمتك أرد عليك 10
3: صعصعين.
0: لكن هذا الرجل الحليم ماذا قال له؟ قال والله لو تكلمت 10 ما سمعت مني كلمة. هكذا والله ينبغي على العبد المؤمن. حقيقة من الشيء المؤسف أن نجد وسائل التواصل يعني قد عجت ومُلئت بالفظاظة والقسوة على أهل الإيمان. تجد اثنين بينهم نقاش وعلى الملأ وكل منهم يكيل لصاحبه بسيل جارف من العبارات الجارحة، فلا يرعى حق أخيه ولا يرعى حق الإسلام، بل ولا يراعي أيضا يعني سماع الناس، لا يراعي كونه مسلم لا ينبغي له أن يخرج منه إلا طيبا، لأن المؤمن طيب لا يخرج منه إلا طيبا.
3: وهذا حقيقة دكتور يقودنا للسؤال التالي، لأن افرض هذان الاثنان يعني الأول منهم تكلم كلاما جارحا في غير محله، فالثاني لابد أن يرد، لأنه لو سكت يعتبر ضعيف ويؤكل حقه ويتجرأ الناس عليه. فما الفرق بين الضعف وبين خفض الجناح؟ وهل مثلا الأمور نسبية على حسب الوضع على حسب المكان وكذا؟
0: نعم أحسن. لا شك أن هناك تداخل بين عند كثير من الناس بين الضعف وبين اللين، فيظن البعض أني إذا سكت ولم أرد أن هذا ضعفا. لا والله ليس بضعف، لأن الإنسان متى يكون ضعيفا؟ يكون ضعيفا حينما لا يستطيع أن يطالب بحق، حينما يعني يظلم فلا يستطيع رفع مظلمته. أما وأنت أيها المؤمن قادر على أن ترد عليه فعدم الرد هو الأولى. وهذا يبينه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كان في مجلس فرجل نال من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لاحظوا أبا بكر صمت وهو قادر على أن يتكلم ذو لسان، وأبو بكر كان من أبلغ الناس وأفصحهم، ولكنه لا يريد أن يعني يتكلم ويجرح، كما قال الله عز وجل في صفات أهل الإيمان وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. الإعراض ليس ضعفا، وإنما هو بالعكس هو انتصار على هذه النفس التي تطلب يعني الحق لها. نعم. فأبو بكر سكت، أعاد الرجل ثم ما زال يتكلم، ولكن أبا بكر صامت، لكنه في الأخير رد عليه. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة تبعه أبا بكر وقال يا رسول الله ألم تره يعني تكلم وسب وقال وقال؟ قال يا أبا بكر منذ أن كنت صامتا وإني أرى ملك يدافع عنك، فلما تكلمت قام الملك فلم أكن أقعد بعد الملك. فهذه وصية أن الإنسان كلما يعني حفظ لسانه وقدر على نفسه فإنه بإذن الله تعالى يتحلى بالقوة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالإنسان يكون حازما ولا يكون ضعيفا، حازما في الموقف الذي يستوجب أن يكون يتكلم بكلمة يجب أن يقولها، كلمة حق لا بد أن يقولها، شهادة حق لا بد أن يلفظ بها، لا يخاف زيد ولا عبيد وإنما يخاف الله تبارك وتعالى.
3: نعم لا يرد
0: أما
3: مثلا
0: الانتصار
3: لا يرد
0: الذات فهذا يعني إن كان بحق فهذا يجوز للإنسان أن يرد ولا يتجاوز.
3: بالضبط أيوة، لا يقابل التجريح بالتجريح والإساءة إنما بالرد الحازم الذي يعني يوقف المسألة. وقد وإذا ذكرنا يعني على أرض الواقع في تعاملاتنا وما نراه نشاهده في وسائل التواصل الاجتماعي، يحال الموضوع، يحفظ ويرفع للجهات المعنية، لا يعني يستمر السجال بطريقة تهين الجميع للأمانة. طيب
0: صحيح.
3: دكتور علي بارك الله فيك وفيما طرحت.
0: آمين.
3: الآن دعنا نحول الأمر إلى واقع عملي وسلوك وأسلوب نسلكه في تعاملنا مع الناس، ونسأل كيف يجب أن يكون التعامل بين الناس سواء على الواقع أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم حسن، جزاك الله خير.
3: لا
0: بد حقيقة من تفعيل كما يقال إن صح التعبير هذا الخلق، إلانة الجانب، المسامحة، التواضع والقرب من الناس. والحقيقة أنه أول ما ينبغي أن يظهر فيه هذا الخلق هو البيت. فإن الإنسان إذا ربى أسرته وظهروا منه على حسن تعامله معهم نشأ هذا البيت بيتا متراحما محبا لمجتمعه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في مهنة أهله، أي مساعدا لأهله، وهذا تتجلى فيه الرحمة واللين مع أهله عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة كما في صحيح البخاري. فهذا يمثل لنا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام مع علو منزلته وعظم مسؤولياته عليه الصلاة والسلام. أيضا في الوالدين، مع الوالدين الله عز وجل يقول لنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ما أجمل هذا التعبير، اخفض لوالديك جناح الذل من إيش؟
3: من الرحمة.
0: قال من الرحمة، يعني قلبك ملئ رحمة لوالديك، فأنت تنخفض لهما وتتواضع لهما وتتقرب منهما. وكذلك أيضا الإنسان مع زملائه، الله عز وجل أثنى على عباده المؤمنين قال رحماء بينهم، بل قال أذلة على المؤمنين في صحابة رسول الله، أذلة على المؤمنين. والذلة لا تعني الهوان وإنما تعني اللين والتواضع.
3: نعم جميل جدا.
0: كذلك يعني مع الضعفاء كالخدم، ويعني أنا يحضرني ها هنا والله وصية للنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل،
3: ونختم بها دكتور،
0: له يا رسول الله كم أعفو عن الخادم، كم مرة أعفو عن الخادم؟ تصور أخي الكريم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له 3 مرات 10 مرات؟ لا، قال له 70 مرة. 70 مرة تعفو عنه، وهذا يدلنا والله أعلم أن هذا أنك لا تؤاخذ.
3: نعم نعم.
0: المراد التكثير، يعني وإن أخطأ كثيرا فاعفو عنه.
3: جميل جميل.
0: كن لينا معه، هذا يحملنا على حقيقة هذا الخلق الجميل.
3: هذا
0: النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة، أختم بهذا.
3: نعم.
0: ذات مرة يعني يقول أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أغضبني خادمي فحملت الصوت فضربته. شوف قسى عليه هذا الصحابي الجليل، والصحابة بشر، ولكن هذا الصحابي الجليل سرعان ما يعود. هذا المؤمن، المؤمن يا إخواني قد يخطئ ولكنه سرعان ما يعود إلى ربه تبارك وتعالى. قال فسمعت صوتا من ورائي فلم أتبين هذا الصوت من شدة الغضب.
3: يا لطيف.
0: قال فاقترب مني فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبا مسعود لله عز وجل أقدر عليك منك على هذا. قال فسقط الصوت من يدي وقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، يعني حتى أكفر عن خطيئتي. شوف مباشرة،
3: عظيم الحقيقة الموقف و حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، والامتثال منها من ذلك الرعيل العظيم. دكتور علي نعتذر والله حقيقة، بودنا أن نستفيد مع هذا الحديث الجميل البديع في موضوع حلقة، لكن الوقت أدركنا. فشكرا جزيلا لكم دكتور علي بن جريد العنزي، وأنت عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية، شكرا جزيلا لكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم إلى هذه التلاوة الطيبة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة، جزاه الله خيرا.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى تغطيتنا مع جمعية رحماء الصحية، ومعنا الأستاذ عبد الله عامر الأسمري، أخصائي في تنمية الموارد والاستثمار. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير، شاكرين لكم حسن الاستضافة.
3: يا أهلا ومرحبا، حياك الله أستاذ عبد الله. وجمعيتكم هي جمعية رحماء الصحية، لو تعطينا نبذة عن هذه الجمعية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جمعية رحماء الصحية جمعية أهلية متخصصة في تقديم الخدمات الصحية للفقراء والمساكين، مرخصة

0: مية لله الحمد تندرج تحت مشارين مهمة. عندنا مشار المبادرات الأساسية، وهو العمل الجمعي الأساسي اللي هو علاج المرضى المحتاجين من عمليات الجراحية وعمليات العيون، ودعم مرضى الغسيل الكلوي وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية ودعم الأمومة والطفولة. وكذلك عندنا مشار المبادرات النوعية، وهو الإمداد الطبي، منها تجهيز مستشفيات بإسناد من منصة إحسان. تم بحمد الله تجهيز من المشاريع، تم تجهيز مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل، كذلك تم تجهيز مركز غسيل الكلى بعد توقفي في مستشفى الإمام. كذلك بحمد الله عندنا المبادرات النوعية كذلك في خدمة ضيوف الرحمن، ساهمت الجمعية بحمد الله بعيادة متنقلة في الحج الماضي، وكذلك ساهمت في علاج 250 يعني مريض في عمليات العيون في الحج الماضي. ولله الحمد أتوا يعني وهم لا يبصرون، وخرجوا من الحج بإن شاء الله بحج مقبول ورؤية واضحة مبصرة الحمد لله. كذلك عندنا شراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة، فالحمد لله ساهمت الجمعية بالشراكة مع جهات في الإمداد الطبي للسودان بخمس سيارات إسعاف. وكذلك قبل أسبوعين أو ثلاث أسابيع افتتح المركز الملك سلمان مع جمعية الرحماء الصحية كذلك 15 محطة تنقية مياه لغسيل الكلوي في سوريا، ولله الحمد والمنة.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك في الجهود الطيبة وزادكم الله من فضله. إذا تحدثنا عن من أراد أن يشارك في هذا الخير، في هذا حقيقة بئر الحسنات أو بحر الحسنات، كيف يعني له أن يتواصل معكم سواء لدعمكم والمساهمة أو حتى أن يستفيد مما تقدمون؟
0: أجزاكم الله خير ورضي الله عنكم. الحمد لله الناس فيها خير والجهات الحمد لله ما تقصر. وأما طرق التواصل ففي الموقع الرسمي لجمعية الرحماء الصحية، لو أكتب في البحث جمعية الرحماء الصحية كذلك يوجد رقم التواصل، وهو 055-083-1365. هذا رقم الجمعية لما أراد التواصل.
1: إذن 055-083-1365.
0: نعم
1: جميل جدا.
0: هذا رقم لما أراد التواصل للدعم، وكذلك لما أراد تقديم. فقلوبنا مفتوحة للجميع، نسأل الله الإعانة يا رب العالمين والقبول.
1: اللهم
0: كما تعلمون الحاجة يعني ملحة في الجانب الصحي
1: بلا شك،
0: وكذلك احنا بحاجة يعني مهما دعينا لأن الاحتياج عالي.
1: صح،
0: لكن بإذن الله عز وجل مع تكاتف الجميع وتكاتف والحمد لله المنصات الحكومية والشفاء ومنصة إحسان والجهات والسادة الخيرية والداعمين ورجال الأعمال كلهم الحمد لله ما يقصرون، لكن الاحتياج عالي. ويعني
1: بلا شك وهو من أعظم ترى أبواب الخير والبركة والأجر والإحسان للناس. شكرا جزيلا لكم ولجهودكم، وبلغكم الله ما ترومون وزيادة. شكرا للأستاذ عبد الله بن عامر الأسمري، أخصائي تنمية الموارد والاستثمار في جمعية رحماء الصحية، شكرا جزيلا لكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ثلاثة أجور في تعليم كتاب الله يجمعها لك عطاء واحد في مشروع ثلاثية الجود، أنت تغرس سهم وقف لتعليم القرآن، وتتكفل بتحفيظ جزء كامل من كتاب الله، وتسهم في استمرار حلقات القرآن الكريم، ليكون لك أجر ممتد وتنال به بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اجعل لك ولأهلك نصيبا في هذا الخير العظيم، وأثرا باقيا ما تليت آياته. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو بالتواصل مع خيركم على الرقم 920-00-166-70.
4: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الثامنة، نستهله بسم الله.

0: الله الرحمن الرحيم. وفاة 12 شخصا وإصابة 309 جراء الاعتداء على مطار الملك خالد.
1: التحالف يؤكد أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عمل إرهابي وسيتم الرد عليه بحزم.
0: متحدث قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية.
1: إدانات دولية واسعة للاعتداء السافر على مطار الملك خالد الدولي.
0: رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية اعتداءاتها الآثمة على المملكة واستهدافها مطار الملك خالد الدولي.
1: سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة تدعو المواطنين المتأثرة رحلاتهم الجوية إلى التواصل معها.
0: الحكومة اليمنية تسلم الأمم المتحدة ومجلس الأمن رسالة حول هجوم ميليشيا الحوثي على مطار عدن.
1: الجوازات تبدأ اليوم بتصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية لمدة شهرين.
0: الرياض تحتضن اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل.
1: وزارة الطاقة تبدأ اليوم في الرياض باستضافة أسبوع دولي للطاقة بمشاركة 70 وزيرا و300 من قادة الشركات.
0: 800 ألف ريال مبيعات الليلة الأخيرة للصقور المنغولية و100 و 45 ألفا لصقر الدبدبة في مزادات المركز الوطني للصقور.
1: انطلاق ملتقى ريادة الأعمال بالقصيم ريادي 26 غدا.
0: بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، مركز الأطراف الصناعية في عدن يقدم خدماته الطبية ل 549 مستفيدا خلال شهر سبتمبر الماضي.
1: مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 640 حقيبة إيوائية في محلية أم درمان بولاية الخرطوم في السودان.
0: ركن الشؤون الإسلامية يجذب زوار معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2026 بمعروضاته وتجاربه التقنية التفاعلية.
1: أخيرا إصابة فلسطينيين بينهم أطفال جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
0: ختام الموجز مستمعينا الكرام، هذه تحية معده إبراهيم بن محمد أدمخي. شكرا لكم على طيب الاستماع وعودة إلى برنامجكم اللهم بك أصبحنا.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
3: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنفسهم يظلمون.
1: الله اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا.
3: استمعتم يا فاضل إلى هذه التلاوة الطيبة بصوت القارئ فهد الغراب، جزاه الله خيرا.
4: جزا الله خير. وعدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، وحديثنا ما زال متصلا عن قول الله تبارك وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. أشار الضيف العزيز وأيضا مداخلات خالد معه على مسألة، يعني المسألة ليست سواسية وليست على إطلاقها 100%. نحن نتحدث عن الأصل، الأصل أن تعامل المؤمنين بعضهم مع بعض على هذا، على هذه الشاكلة وعلى هذه النصوص. تأتي بعض الأحيان حالات خاصة لا ينبغي فيها أن يعني أن يبرز المؤمن أو المسلم أو الشخص لمن أمامه هذا الجانب، لأنه يعلم أن الشخص الذي أمامه يعني سيء الخلق أو سيستغل هذا أو سيقرأ أن هذا ضعف في بعض الحالات. والقرآن يميز بين هاتين السورتين، فيذكر القرآن مثلا أنها ولمن انتصر بعد ظلمه، ويذكر القرآن أن العفو هو بيد الشخص وهو مسؤول يعني عن يعني خيار له الحق فيه، إن شاء أن يمضيه وإن شاء أن يأخذ حقه. كذلك حتى مسألة خفض الجناح، يعني بشكل دقيق النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أحد الصحابة الذي كانت له مشية فيها خيلاء وكبر أثناء الحرب. وشخصيات الحروب وشخصية المواجهة مع العدو لا يتناسب معها أبدا
3: التواضع واللين،
4: التواضع أو لين الجانب، لا يعني ووضع كما يقول المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. كل شيء له قدره ولها يعني ميزان، ولكل مقام مقال. أذكر أيضا كذلك الشاعر الطوالة، الله يصبحه بالخير، شاعر شعبي، يقول: طيبتك مع بعض خلق الله ردى،
3: ردى
4: لا تواضع وصف للعالم رقاك. بعض الناس فعلا يعني ما يمديك تسمح له شوي، بس انت انك تتنزل معه شوي بس الا يعني تكتشف يعني
3: لئيم
4: يعني تكتشف البجاحة في في في في مجازات لينك معه. فهذه أشياء يقدرها الشخص، ويجب فعلا الشخص ينمي جانب الفراسة والفطنة في مع من يتعامل ومع أي شخصية وأي نفسية،
3: وأحيانا يتعلم الدرس.
1: الله اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية
1: تغطية.
3: أيها الأحبة الكرام، تنطلق اليوم الأحد في الرياض فعاليات المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل، الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من 11 إلى 13 من أكتوبر، ويتضمن جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في نسختها الرابعة، وكذلك هاكاثون الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة والدعم للبحث العلمي والابتكار في مجال الإعاقة. معنا في هذه اللحظات مستشار سمو رئيس مجلس الأمناء لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتور علي بن ناصر العضيب. دكتور علي، السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
5: صبحك الله بالخير عليك وعلى المستمعين جميعا.
3: أهلا وسهلا. للمؤتمر أهداف عدة بلا شك، فما هي الأهداف وما الذي يميز هذه النسخة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أشكر إذاعتكم الكريمة وكذلك برنامجكم الناجح على الاستضافة. تشريف المؤتمر برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله يأتي في مرحلة مهمة تشهد فيها المملكة تحولات الموية متسارعة حقيقة، في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهم الله لرؤية المملكة 2030 التي جعلت الإنسان محور للتنمية وغاية، وعزز التوجيه نحو بناء مجتمع شامل، وأيضا متابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس الأمناء في مركز الملك سلمان لأبحاث العاقة ورئيس المؤتمر، بأن يكون هذا المحفل محفلا علمي إنساني دولي يجمع نخبة العلماء والباحثين والخبراء وصناع القرار تحت المظلة التي تجمعنا جميعا، وهو الارتقاء بجودة الأشخاص ذوي الإعاقة. بالنسبة لأهداف المؤتمر، نضع مجموعة من الأهداف حقيقة نصب عيننا في هذا الجانب، لعل أهمها هو تشجيع الابتكار والتقنيات الحديثة لتعزيز الاستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم المجتمعية، تعزيز الريادة العلمية للمملكة في البحوث والدراسات، بالإضافة إلى تحويل نتائج البحوث إلى تطبيقات عملية تسهم في تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة وأسرهم، ولعل من أيضا تعزيز الشراكات المحلية والدولية بين القطاعات البحثية والحكومية الخاصة وغير الربحية. فهذه جوانب مهمة جدا إن شاء الله راح تتطرق لها المؤتمر.
3: جميل. طيب إذا تحدثنا عن الموضوعات والقضايا التي سيناقشها المؤتمر، فما أبرزها؟
5: هناك جوانب كثيرة راح نتطرق لها إن شاء الله في هذا المؤتمر، بحكم شمولية الموضوع من جوانب طبية، من جوانب هندسية، من جوانب تشريعية، من جوانب تقنية. فهناك أيضا الجوانب التي تمس الجانب الجينوم البشري وعلم الأعصاب واستخدام التقنية الحديثة في استرجاع بعض الوظائف في الجهاز العصبي. عندنا أيضا الهكاثون، وهذا راح نتكلم عنه نبدأ بعد قليل، للذكاء الاصطناعي وهو الآن أمر مهم. عندنا جوانب تشريعية عدة، وطرح سياسات أو تنمي هذه السياسات وجعلها متوائمة وتواكب التطور في التقنيات الحديثة.
3: طيب المؤتمر ما شاء الله هذا الدولي فيه ويتضمن جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في دعم البحث العلمي وتطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لو تحدثنا شوي عن أهمية هالجائزة.
5: الجائزة طبعا تحمل اسم غالي على الجميع، وتهدف الجائزة إلى ترسيخ ثقافة التميز والإبداع العلمي وتحفيز الجهود البحثية الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وهذا يسهم في إثراء المعرفة الإنسانية ودفع آفاق البحث والابتكار في مختلف مجالات الإعاقة، ووصولا إلى حلول علمية رائدة تحدث أثر مستدام في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا تساعد وتعزز جودة حياتهم ومشاركاتهم الفاعلة في المجتمع. ولاحظنا في دورتها الرابعة توسع النطاق الجغرافي في المتقدمين، حيث شملت أكثر من 100 دولة شاركت معنا في تقديم مرشحيها، بالإضافة إلى عدد المرشحين اللي تجاوز 700 مرشح، وهذا يجعلها حقيقة في مصاف أهم الجوائز إن لم تكن هي الجائزة الأولى في موضوع أبحاث الإعاقة في العالم.
3: ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا، وهنيئا حقيقة الفائزين بهالجائزة اللي تحمل الاسم الغالي. بالإضافة إلى الجائزة لدينا هكاثون الذكاء الاصطناعي دكتور.
5: صحيح، لعل الهكاثون هو يعتبر من أبرز ما يتميز به هذه النسخة في من المؤتمرات السابقة الستة. المؤتمرنا السابع إن شاء الله راح يضع موضوع الذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة نصب العين، ولذلك تم أو يأتي الهكاثون الذكاء الصناعي ليجسد هذا التوجيه من خلال إتاحة المجال للعقول المبدعة والمواهب الشابة لتطوير أفكار وحلول تقنية مبتكرة تستجيب للتحديات الواقعية التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة. السنة هذه عندنا ما شاء الله عدد ممتاز جدا، قد يصل إلى ما أكثر من 200 مشارك
3: ما شاء الله
5: في عنا. والمعرض أمس أنا زرته في التجهيزات، وأدعو الجميع للحضور والاستمتاع بما سنرونه من برمجيات وخوارزميات وأيضا روبوتات والتنافس بين المجموعات على الإبداع.
3: جميل جميل جدا، الله يبارك في الجهود، ومشيئة الله عز وجل تكون مخرجات أكثر من رائعة لهالمؤتمر المبارك. شكرا جزيلا لكم الدكتور علي بن ناصر العطيب، وأنت مستشار سمو رئيس مجلس الأمناء لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، شكرا جزيلا لكم.
5: شكرا جزيلا،
3: في أمان.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: هدى للناس. للناس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم إلى التلاوة العطرة الطيبة المباركة بصوت القارئ إسلام صبحي جزاه الله خيرا. هذه الآيات العظيمات يا قبل شيء يقول سلطان، نهاية قصة الإنسان ورحلة رحلة البشر بعد أن عاشوا في الحياة الدنيا وانتقلوا جميعا إلى الحياة الأخرى، انتظار وحساب وصراط، من ذهب للنار ذهب ومن دخل إلى الجنة دخل، انتهت القصة وقيل الحمد لله رب العالمين. بلغنا الله وإياكم هاللحظات ونحن في الجنان ونقول الحمد لله رب العالمين.
3: الله أكبر.
2: طيب أيها الكرام، في الدقائق الأخيرة من حلقتنا، 10 دقائق، إن كان هناك اتصالات يا جماعة على 011-405-2-9-9-9 شاركونا، شرفونا بسماع أصواتكم بتجاربكم في موضوع الحلقة عن خفض الجناح، عن التواضع واللين. هل بالفعل هناك تواضع انتقائي قد يظهر عند الحاجة فقط وقد يختفي عند التعامل مع البسطاء، مع الأضعف، مع الأقل؟ يعني كذا مرة نسمع ونقرأ يقول إذا تريد أن تكتشف يعني حقيقة الإنسان انظر إلى تعامله مع الخدم، مع السائقين، مع هالفئة من الضعفاء في المجتمع.
3: أي والله فعلا، وأتوقع أن أصدق نموذج للتواضع هو التواضع النابع من يعني يقين صادق في الشخص أنه أنا بشر مثل اللي حولي وعندي أشياء يعني ربما أفضل من بعضهم وهم عندهم أشياء أفضل مني. فنحن كلنا نكمل بعض وكلنا جعلنا الله لبعض سخرية، ما فيه جنس بشر فوق جنس آخر، يكون للناس مراتب شرف أو مراتب قدر أو مراتب سن وعمر أو مراتب فضل. شخص قدم لمجتمعه شيء، لوطنه شيء، لدينه شيء قبل ذلك، يكون له نوع من التكريم أو تقدير أو كذا. ولكن كل هذا ليس له، يعني يجب أن لا نخلط المفاهيم، ليس له علاقة بأن مثلا يشوف نفسه على الناس أو أنه يعني يعتقد في نفسه أن نفسه هذه ذاتها أخير من غيره أو أفضل من غيره أو مرتفعة أو أسمى من غيره. لا، أنت مثلهم، بس افتح الله عليك أو والله وفقك أو والله يسر لك هذا المنجز أو هذا الفعل الطيب أو هذه الشهادة أو هذا المنجز، فالناس حبوك عشانه أو قدروك عشانه وليس لذاتك، ولا ذاتك تراها مثل ذواتهم.
2: صح، جميل. درر يا سلطان، الله يعطيك العافية. نروح لجازان مع أبي عبد الرحمن. ألو،
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: صباح الخير.
2: يا صباح النور والسرور.
4: يا هلا، لعل اختمها مسك ما لحقنا إلا في العشر دقائق الأخيرة.
2: أبركها من 10 دقائق
4: على هذا البرنامج الجميل الرائع، هو التواضع ودين الجانب، هذا الخلق الرفيع وهذه القيمة الجميلة التي يحس عليها ديننا الحنيف.
2: نعم.
4: واخفض جناحك المؤمنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث ما تواضع لله أحسن الله رفعه. وأما التجربة فالحمد لله، يعني كان لنا تجربة خلال العمل ما يقارب أكثر من 23 عاما في الإدارة المدرسية
2: ما شاء الله،
4: ومثلها 25 عاما في العمل الخيري، ولا زلنا والحمد لله.
2: الله يبارك.
4: التعامل مع الناس حقيقة يحتاج إلى شيء من الوعي، شيء من يعني مسك الأعصاب، شيء من التعامل الراقي. وتعامل الناس بقدر ما يعاملوك، لكن لابد أنت أيضا تكون يعني صدرك أوسع، ولا سيما الذي يواجه الجمهور، يواجه البشر وما شابه ذلك. فمثال مثلا في الحياة المدرسية والإدارة المدرسية، حقيقة التعامل مع أشخاص يعني في كل يوم أكثر من 50 شخصية، كل واحد له يعني نمط معين وأخلاقه المعينة وظروفه المعينة، فلا بد أنت أيضا تكون توافق مع هذه الشخصيات وتعاملها. من الطرائف حتى كنت عامل الزملاء حتى بالمصافحة، منهم من يكون مصافحة يعني طبيعية ومنهم من يكون مصافحة يعني فيها شيء من ال
2: من إيش
4: يعني يعني كل شيء من الشدة ولا تأخر ولا شيء
2: حلو شدة اليد هذه مع المصاحبة
4: لها رمز نعم لها رمز بين الزملاء
2: حلو.
4: كذلك أيضا في العمل الخيري يعني يحتاج الإنسان يكون يعني متواضع للمحتاجين والفقراء وغير ذلك من الذي تحسن إليهم يعني حتى تظهر هذا الخلق أنك يعني بتواضعك هذا تريد أن تخدمهم بالعكس كما ذكرتم قبل قليل يعني أحيانا التواضع لا يكون في كل الأمور متواضعا فأحيانا بعض الشخصيات ما تنفع معها إلا يعني شيء من ال يعني أقول الشدة وما شابه ذلك حتى لا يظن يعني بعض الناس المتطرفة وكذا يظن أنك ضعيف
2: أيوة.
4: فلا بد أنك يعني تكون أيضا في هذه
2: المواقف
4: حازم نعم
2: الله يبارك فيك يا عبد الرحمن
4: التواضع مع هؤلاء الشخصيات تعتبر أقدر أسميه كما يسموه التربية المذلة وهذا يعني إن شاء الله أنه خلق يعني صلاني يغنينا عنه
2: أي أيوة والله اللهم أمين الله يعطيك العافية أبو عبد الرحمن من جازان شكرا لك على هالإطلالة وسرد التجربة الله يبارك في ما قدم شكرا جزيلا لك نروح لجدة مع أم علي السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: أهلا مرحبا حياك الله يا أم علي
1: الله يحييك شكرا لبرنامجكم وبرنامجكم جدا جميل والموضوع اللي انتو حاطينه يعني نحن كمرأة اتأثرنا كثير بهذه الأمور اللي انتو بتقولوها لكن الحمد لله هي كده الدنيا
2: كيف قولي لنا يا ام علي كيف
1: بالنسبة كلينا الجانب في ناس تلينا جانب لك لحاجات ما أدري يعني تبى توصلها للأسف سيئة لكن ثقتك بالله دائما هي الخير اللي الله يرسل لك الناس الطيبة والناس اللي تلينا جانب لك من غير
2: مصلحة وطلب مصلحة
1: من غير مصلحة وطلب مصلحة والله يعطيكم ويرضيكم ويبارك لكم ويرزقكم
2: اللهم آمين أجمعين
3: وإياك يا رب العالمين ارزقنا وإياك من واسع فضله جميلة الإشارة اللي قلتيها يا أم علي جزاك الله خير يعني مسألة يعني لين الجانب أيضا بين الجنسين ربما مطلوب التراحم في التعامل
2: بلا شك.
3: ولكن لا يعني لين الجانب اللي هو الخضوع بالقول المنهي عنه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى مسألة المصلحة اللي ذكرتيها يا أم علي أعرف ما نوع المصلحة الذي تقصدين ولكن هو بكل تأكيد ليس يعني ليس مفهوم المصلحة كامل أنه يعني ممنوع أننا نتعامل مع الأشخاص يعني بأسلوب حسن لأننا نريد مصلحة لا في الغالب يعني بعد أنت بعد تبغى من الناس مصلحة بعد وأسلوبك شين شوية صعبة يعني ولا تقبل يعني ولا حتى في الفطرة ولكن علها هي تقصد المصلحة المحرمة المصلحة يعني اللي ربما خارج العلاقات الشرعية ربما هذا مقصدها
2: قد يكون هذا وبالفعل غير ذلك وللأسف ممكن زي ما تفضلت أنه إن كان هذا المفهوم أنه يستعمل لين الجانب للوصول إلى لأغراض دنيئة أو خسيسة أو غير ذلك وهذه كذلك إشكالية وعلى الجميع مسؤولية حقيقة في هذا حسن التعامل ولينه بين البشر كله مطلوب سواء بين رجل ورجل أو بين رجل وامرأة أو بين امرأة وأخرى هذا هو المطلوب هذا هو الأساس في دين الله عز وجل
3: ذكرتنا والله وانت تتكلم أيضا طيب إيش رأيك في لين الجانب المؤقت يعني لين الجانب الغرضي اللي هو يعني يتمسكن حتى يتمكن
2: ايه توقيت كذا ساعة وبس خلاص
3: ايه ساعة ولا ستة شهور ولا سنة المهم انه وقت يعني حتى يتمكن
2: هذا تحتاج يعني الى دقائق اضافية سلطان
3: ايه والله
2: يعني في ختام الحلقة
3: ما ذكرنا هالسالفة الا في اخر دقيقة
2: لكن حليب الانسان حقيقة ان يضع نصب عينيه تقوى الله عز وجل في الاول والاخير في البداية والنهاية وان يزن الامور و يقتفي ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام يقتفي الأثر ويهتدي بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم والإنسان يتعلم كلنا في الحياة هذه نتعلم نفهم أسلوب وسلوك ونحاول أن نطبقه فيصيب مرات وقد نخطئ مرة حسب الظرف وحسب السياق. على كل يا كرام، واخفض جناحك للمؤمنين، هذا الأمر الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهو لنا جميعا، فحري بنا أن نخفض أجنحتنا لبعضنا، أن نتعامل مع أنفسنا وغيرنا. على فكرة إذا تعاملت مع غيرك بلين ففي الأخير هذا الأمر سينعكس عليك بلا شك ولا ريب، فالكل يعني مستفيد وله مصلحة دنيوية وبلا شك أخروية من ناحية الأجر في مسألة لين الجانب والتعامل الهين اللين. يا كرام، وصلنا للختام، لكم منا كل التحية والحب والتقدير والاحترام، والملتقى بكم يتجدد بمشيئة الله عز وجل في صبيحة الغد عند 6:30 موعدنا، ونلتقيكم هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
5: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
5: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
5: اللهم
0: اللهم بك أصبحنا.
5: بك أصبحنا. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأعراف.

0: فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأعراف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.

0: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
1: نور على الدرب
0: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
0: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نستأذنكم شيخنا الكريم في هذه الأسئلة التي وصلت إلينا، وأبدأ بهذا السائل الكريم الذي بعث بسؤاله. يقول: أحيانا وأنا أقود سيارتي بسرعة تتعرض لي بعض القطط أو الكلاب، فلا أستطيع السيطرة على السيارة أو تفاديها فأدهسها رغما عني. يقول: هل علي إثم في هذا أم لا؟ بارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحيوانات لا يجوز الاعتداء عليها وقتلها إلا إذا كانت مؤذية، كالسباع والحيات والأشياء المؤذية. أما الحيوانات غير المؤذية فهذه لا يجوز قتلها، وإذا كانت عرضت لك وأنت في السيارة فعليك أن تحافظ على حياتها وأن تترك لها فرصة المرور. أما إذا لم تتمكن من ذلك، كأن دهستها من غير قصد ولم تتمكن من الامتناع، فلا حرج عليك في ذلك، إنما تأثم لو تعمدت قتلها بدون مبرر، لأنها حيوانات لها حرمة وليست مؤذية. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. هذا سائل يقول: أنا شاب في 19 من العمر، توفي والدي وهو غير راض عني، وأصبح هذا الشعور يؤرقني ليل نهار. يقول: ما الذي يمكنني فعله لكي يكفر الله عني ذنبي؟
2: يجب على الولد أن يبر بوالده، وأن لا يغضبه، وأن لا يعقه، لأن حق الوالد عظيم. لكن إذا حصل من الإنسان مع والده شيء من الإساءة فعليه أن يستحل له وأن يستسمحه ويطلب منه العفو إذا كان حياً. ما إذا مات الوالد وهو على هذه الحالة وهو قد غضب على ولده، فلم يبق حينئذ إلا أن يتوب هذا الولد إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر مما حصل، وأن يعمل لوالده شيئا من البر بعد وفاته، بأن يتصدق عنه وأن يدعو له ويستغفر له ويكثر من هذا، لعل الله أن يخفف عنه حق والده. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل من إثم على شخص ما في حالة قطيعته لأخيه في الله لسبب من أسباب الدنيا؟
2: لا يجوز الهجر فوق 3 أيام إذا كان لأمر دنيوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فالواجب على المسلم التواصل والمحبة في الله عز وجل، وأن لا ينساق وراء النزعات والنزغات الشيطانية، وأن لا يتقاطع، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، خصوصا إذا كان المؤمن ذا قرابة، فإنه يجب له أيضا حق القرابة وحق الصلة. فإذا كان سوء التفاهم على أمر دنيوي فلا ينبغي أن يسبب التهاجر بينهما، بل يجب على المسلم أن يصالح أخاه وأن يزيل التهاجر الذي بينهما، وخيرهما الذي يبدأ بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: شاب متزوج وقد حصل بينه وبين أم زوجته شجار، فقال لها: ابنتك علي أم بعد اليوم، فما هو الحكم في هذا القول؟
2: إذا قال ابنتك علي أم، معناه أنه ظاهر منها كأنه يقول هي علي كأمي، أو هي علي كظهر أمي، وهذا حرام، كما قال الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهي ليست أمه، وإنما هي زوجته، يحرم عليه أن يتلفظ عليها بهذا الكلام. ولكن لما حصل منه هذا الشيء فإنه لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا على الترتيب.
1: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يقول: لماذا خص الصوم بهذا التخصيص؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
2: هذا حديث عظيم وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا الحديث فيه فضيلة الصوم ومزيته من بين سائر الأعمال، وأن الله اختصه لنفسه من بين أعمال العبد. إن معنى قوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أن أعمال ابن آدم قد يجري فيها القصاص بينه وبين المظلومين، فالمظلومون يقتصون منه يوم القيامة بأخذ شيء من أعماله وحسناته، إلا الصيام فإنه لا يأخذه الغرماء يوم القيامة، وإنما يؤخره الله عز وجل للعامل أن يجزيه به، فإن الله يحفظه ولا يسلط عليه الغرماء، ويكون لصاحبه عند الله عز وجل. نعم.
1: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هذا أحد المستمعين الكرام، بعث بسؤاله يقول: هل سجود السهو يكون قبل التسليم أم بعده؟
2: يجوز قبل التسليم ويجوز بعده، لكن الأفضل أن يكون قبل التسليم إن كان سجود السهو عن نقص في الصلاة، كترك التشهد الأول أو ترك واجب من واجبات الصلاة، كقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو سبحان ربي الأعلى في السجود. وأما إن كان عن زيادة، كأن سلم قبل إتمامها، أو قام إلى خامسة ثم تنبه وجلس، فإن الأفضل أن يكون بعد السلام، وما كان عن زيادة في الصلاة سهوا فالأفضل أن يكون بعد السلام، وإن جعله كله قبل السلام أو كله بعد السلام فلا بأس بذلك إن شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه هذا وهذا. نعم.
1: بارك الله فيكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: ماذا ينبغي على من ينوي الحج والعمرة، وما يجب عليه؟
2: لا شك أن الحج والعمرة من أفضل العبادات، والحج والعمرة ركن من أركان الإسلام مرة واحدة في العمر في حق المستطيع، وما زاد على ذلك فهو تطوع من أفضل أنواع التطوع. وينبغي لمن عزم على الحج والعمرة أن يستقبل ذلك بتوبة صادقة مما سبق من ذنوبه وسيئاته ليؤدي لهذا النسك وهو على أحسن حال. وعلى من يريد الحج والعمرة أن يخلص النية لله عز وجل في أداء حجه وعمرته، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، هذا أمر بإكمال مناسكهما على الوجه المشروع خالصين لوجه الله، لا يكون فيهما رياء ولا سمعة ولا قصد من مقاصد الدنيا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. سائل يقول: ماذا يقال في سجود السهو جزاكم الله خيرا؟
2: يقال في سجود السهو كما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويدعو فيه كما يدعو في سجود الصلاة، لا فرق بينهما لعموم الأدلة، فلم يرد لسجود السهو ذكر خاص به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: ما هو المقدار الذي إذا خالط الماء الطهور وهو نجس ينجس به الماء الطهور؟ بارك الله فيكم.
2: المقدار المتفق عليه بين أهل العلم هو ما غير صفة الماء، هو أن ما غير صفة الماء، أي ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسة فهو نجس، هذا بإجماع أهل العلم، وإن كان أقل من قلتين وخالطته نجاسة فلم يتغير فهذا موضع خلاف، فالأحوط اجتنابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالاحتياط تركه إذا كان ينقص عن القلتين ولم يتغير بالنجاسة خروجا من الخلاف. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: ما الهدي النبوي عند وضوئه صلى الله عليه وسلم؟
2: الهدي النبوي الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل من الجنابة، كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام، هذا هو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، فيقتصد المسلم في الماء في الوضوء وفي الاغتسال ولا يسرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إياك والإسراف في الوضوء، فقال الرجل من الصحابة رضي الله عنه: أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: هل يشرع كثرة الحلف أم أنه يترك فقط للأمور العظيمة؟
2: ما يكثر من الحلف، قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، يعني كثير الحلف. وفي الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. نعم.
1: بارك الله فيكم. الشيخ صالح، هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: مسلم يؤدي الفرائض لكنه يترك السنن الراتبة، يقول: ما حكم الشرع في ذلك؟
2: ينبغي على المسلم أن يحافظ على السنن الرواتب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، فلا ينبغي للمسلم أن يترك الرواتب، وكذلك لا يترك الوتر، بل إنه إذا داوم على ترك الرواتب وترك الوتر فهذا خسران عظيم. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل بعث بسؤاله يقول: ما هو أفضل وقت لصلاة الليل؟
2: أفضل أن تكون في ثلث الليل الأخير من الليل، لأن الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى أن يطلع الفجر. فالصلاة في هذا الوقت من أفضل الأعمال، الأفضل أن تكون الصلاة في الثلث الأخير من الليل، وكذلك يؤخر الوتر حتى يكون آخر صلاته عملا بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. وإذا أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فلا بأس أن يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول في أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الوترين في ليلة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هناك دعاء معين يقال عند خروج الروح من الجسد؟
2: أما عند احتضاره فالوارد أنه يلقن لا إله إلا الله، قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ينبغي ويستحب أن يلقن الميت عند الاحتضار لا إله إلا الله، وأن يلقن ذلك برفق ولا يكرر عليه، لا يضيق عليه بل يلقنها برفق.
1: سائل بعث بسؤاله يقول فيه: متى تسقط الصلاة عن المسلم؟
2: المسلم لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا، ولكنه يصلي على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين الكرام بعث بسؤاله يقول: هل هناك موعد محدد للعمرة؟
2: العمرة ليس لها وقت محدد من السنة، هي تفعل على مدار السنة في أي شهر وفي أي يوم، وليس لها وقت محدد، إنما الوقت المحدد يكون للحج، أما العمرة فإنها تفعل في سائر السنة.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
1: لا ينبت التطرف في فراغ، بل له أسباب كثيرة تؤدي إليه، على رأسها الجهل، حيث يفهم الناس الدين أو الحياة أو الأفكار بطريقة خاطئة، إما لغياب العلم الصحيح أو بسبب تأثير أشخاص يتبنون التفسيرات المتشددة. لذا فإنه كلما قل علم الشخص سهل وقوعه في التطرف. تقدير العلم والعلماء والانفتاح على مزيد من المعرفة من أهم وسائل التحصين التي ينبغي الاهتمام بها على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع لقطع الطريق على التطرف والمتطرفين، وذلك من خلال تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتفكير النقدي. فالعلم يفتح آفاق العقول ويحررها من قيود الجهل والتعصب، ويساعد على فهم الاختلاف واحترام وجهات النظر المتنوعة، كما أن التعليم والبحث العلمي يشكلان سدا منيعا أمام الأفكار المتطرفة، ويغرسان قيم التعايش والتعاطف والاعتدال. سبب آخر من أسباب التطرف، حيث يشعر الشاب مثلا بالتجاهل من قبل المجتمع أو حصول شيء من الظلم والإقصاء عليه، وحين تحس الفتاة أنها مرفوضة أو محرومة من حقوقها، قد يبحثان عن الانتقام أو إثبات الوجود بطريقة متشددة. وللأسف الشديد غالبا يستغل المتطرفون هذه المشاعر لإيقاع الشباب والفتيات في أشواك التطرف، مستغلين ما يشعر به كثير من شباب وفتيات اليوم. العزلة النفسية توجد هذه الجماعات المتطرفة ما يعوض هذا الشعور، وتمنح ضحاياها شعورا زائفا بالانتماء والقوة. إن مواجهة أسباب التشدد يتطلب منا جميعا الاهتمام بالتعليم والإنصات للعلماء والانفتاح والوعي، كما أن تعزيز الحوار مع الأبناء والبنات واحترام أفكارهم وآرائهم يقلل من احتمالية الوقوع في التطرف بإذن الله.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
3: وقرآن الفجر.
4: الحمد لله رب العالمين.
2: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
5: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعله يفرجها عنكم. وفي رواية للبخاري: فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وفي رواية لهما: فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وامرأتي ولصبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وإني نأى بذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت، وفي رواية لهما: فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين حتى أتيها بمئة دينار، فبغيت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. زاد البخاري في رواية: وتركت الذهب الذي أعطيتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرج لهم، وفي رواية للبخاري: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي. قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها، فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي. ففرج الله ما بقي. متفق عليه. قوله أخذهم المطر جاءهم بكثرة، وقوله فأووا انضموا، وقوله لا أغبق لا أسقي من اللبن آخر النهار، وقوله أرحت عليهم رددت الماشية إلى موضع مبيتها، وقوله نأى بي ذات يوم الشجر بعد بي طلب المرعى. وقوله بالحلاب إناء يملأه قدر حلبة الناقة. وقوله يتضاغون يصيحون من الجوع. وقوله ألمت بها سنة أي وقعت في سنة قحط. وقوله بمئة دينار تساوي 250 جراما من الذهب. وقوله فبغيت طلبت. وقوله بفرق إناء يسع ثلاثة أصواع. وقوله فرغب عنه أعرض عنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا.

0: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس التفسير.
1: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
0: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
0: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، قال رحمه الله: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقد تقدم الكلام على أول هذا الحديث، وتوقف بنا الكلام على قوله وروح منه، ومن هنا للابتداء وليست للتبعيض، فهي كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ومن المعلوم أن الشمس والقمر والأنهار والبحار ليست جزءا من الله تعالى، فقوله وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى. فعيسى عليه الصلاة والسلام ليس روحا، بل هو جسد ذو روح، كما قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فبالنفخ صار جسدا، وبالروح صار جسدا وروحا. وقوله وروح منه هذا له معنيان: المعنى الأول أنه ريح منه، وهو ما حصل بالنفخ من جبريل عليه الصلاة والسلام. والمعنى الثاني أنه روح منه، أي أن روحه مخلوقة من الله تعالى، ولا منافاة بينهما، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام نفخ في مريم، والنفخ ريح، وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام جسد نفخت فيه الروح فصار إنسانا. واعلم أن ما أضافه الله تعالى إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول العين القائمة بنفسها، فإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة قد تكون على سبيل العموم، أي عموم الخلق، كقوله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وكقوله عز وجل: إن أرضي واسعة. وقد تكون الإضافة على سبيل الخصوص لشرفه، كقوله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين الآية، وكقوله عز وجل: ناقة الله وسقياها، وهذا القسم مخلوق. القسم الثاني أن يكون الشيء مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بها، كقوله عز وجل: وروح منه، فإضافة هذه الروح إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا وتكريما. فروح عيسى عليه الصلاة والسلام من الأرواح التي خلقها الله تعالى، وهذه الروح حلت في عيسى عليه السلام، وهي عين منفصلة عن الله عز وجل، وهذا القسم مخلوق أيضا. والقسم الثالث أن يكون المضاف وصفاً غير مضاف إلى عين مخلوقة كقدرة الله وعزة الله وكلام الله، وهذا القسم غير مخلوق لأن جميع صفات الله عز وجل غير مخلوقة. والحاصل أن ما يضاف إلى الله تعالى مخلوق وغير مخلوق، وقد اجتمع في قوله عز وجل وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فقوله كلمته وصف مضاف إلى الله وصفاته غير مخلوقة، وقوله وروح منه أضيفت الروح إلى عين لأن الروح حلت في عيسى عليه الصلاة والسلام فهي مخلوقة، وقوله والجنة حق والنار حق، الحق هو الشيء الثابت أو الصدق الذي يطابق الواقع، أي شهد أن الجنة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وأعدها لعباده المتقين أنها حق ثابتة لا ريب فيها، وكذلك شهد أن النار التي أخبر الله تعالى بها في كتابه أعدها للكافرين حق ثابتة، وأنهما الآن مخلوقتان موجودتان. قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وقوله أدخله الله الجنة، هذه الجملة هي جواب الشرط من شهد. ودخول الجنة نوعان، النوع الأول دخول كامل لم يسبق بعذاب، وذلك في حق من أتم العمل، والنوع الثاني دخول ناقص مسبوق بعذاب إلا أن يعفو الله تعالى عنه، وهذا في حق من نقص العمل. وقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على ما كان فيه من صلاح أو فساد، فيدخله الله تعالى الجنة وإن كان عنده تقصير أو ذنوب بسبب إخلاصه وصدقه وإيمانه بالله ورسله، وهذا يدل على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب، وأن حسنة التوحيد حسنة عظيمة ترجح بجميع السيئات. مناسبة هذا الحديث للباب أن فيه بيان فضل التوحيد وأنه سبب لتكفير الذنوب ودخول الجنة. أما فوائده فيستفاد منه أولاً فضل التوحيد وأنه سبب لتكفير الذنوب ودخول الجنة، ومنها بيان سعة فضل الله تعالى وكرمه على عباده، ومن فوائده التحذير من الإفراط أو التفريط في حق الأنبياء، فلا غلو ولا جفاء، ومن فوائده أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار وإن صدرت منهم معاصي دون الشرك فمآلهم إلى الجنة، ومن فوائده أن الله تعالى جمع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة ردًا على المفرطين والمفرطين، ومن فوائده إثبات عبودية عيسى عليه الصلاة والسلام ورسالته ردًا على النصارى الذين زعموا أنه ابن الله، ومن فوائده أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق بالكلمة التي أرسل الله تعالى بها جبريل من غير أب، وهذا رد على اليهود الذين قذفوا مريم بالزنا والعياذ بالله، ومن فوائده إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ومنها إثبات البعث وإثبات الجنة والنار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين ومن حزبه المفلحين، وأن يوفقنا للهدى والسداد، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا ممن نال الحسنى وزيادة. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة آل عمران.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

كذبت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون

هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم

ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز.

فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى.

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم

0: ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة آل عمران.
2: أمهات الأخلاق في الوحيين.
3: الإخلاص هو توحيد الإرادة والقصد حتى يكون الله هو مرادك وحده، فلا تلتفت إلى شيء معه سبحانه. وأدلة هذا الأصل العظيم كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الآيات فمنها قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله جل شأنه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولقطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة.
4: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الإف إم حائل 93.3، سميرة 92.8، جبل خشب 93.5، بقعاء 92.5، على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الطارق وحتى سورة الهمزة.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

فجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الطارق وحتى سورة الهمزة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن، البيان القرآن.

0: القرآن. البيان القرآن. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الأحقاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك

قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون.

ويهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون

تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن

ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم،

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الأحقاف.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في التوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. رواه مسلم. وعن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا قال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة: اعمل ما شئت. رواه مسلم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وصدق المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الرعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الصافات.
1: وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة فاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة فاطر.
1: ما أجمل أن نربي أبناءنا على حب القراءة منذ نعومة أظفارهم ونشجعهم عليها، لأن من شاب على شيء شاب عليه، ولأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، ولأن ديننا الحنيف كانت أول آياته اقرأ باسم ربك الذي خلق. منافع القراءة لا تقتصر على اكتساب المعرفة، بل وتساهم في تطوير مهارات التفكير والإبداع والنقد واللغة. ولننمي هذه المهارات عند أطفالنا علينا بما يلي: بناء أساس قوي عند الطفل بتعليمه مهارات القراءة حتى يتمكن منها ويتقنها باستخدام الكتب التعليمية المصور المناسبة لسن الطفل والتطبيقات التفاعلية على الأجهزة الذكية. توفير بيئة داعمة عبر تخصيص وقت يومي للقراءة في جدول الطفل، والحرص على تشجيعه بصبر دون ضغط أو إجبار، كما يجب العناية بأسلوب القراءة واختيار وقت وطريقة تناسب الطفل في حال كان محبا للحركة واللعب. ساعد الطفل على فهم المعاني وفسر له العبارات الغامضة، وبادر بطرح الأسئلة وفتح النقاشات حول موضوعات الكتاب، واستمع باهتمام لأفكار الطفل وتعليقاته، وساعده ليربط بين ما يقرأ وبين أحداث يومه وحياته. يمكنك استشارة مختص لتعويد الطفل على القراءة، أو عندما تلاحظ عدم إتقانه لمهارات من المهارات، ولا بأس من تبادل الخبرات ومقترحات الكتب المناسبة لطفلك مع أصدقائه ومعارفه. أخيراً، تربية الأطفال على القراءة يتطلب مجاهدة وصبرا من الوالدين، فاستعن بالله لتحقيق مرادك، وسترى بعد برهة نتائج تثلج الصدر وتنسيك مشاق الطريق.
2: هو الله.
3: فإن من أسماء الله الحسنى الأعلى، أي أن الله تعالى أعلى من كل عال، وصفاته أعلى الصفات، وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرتين. ومن أسماء الله الحسنى الأكرم، فهو سبحانه الذي لا يوازيه كرم ولا يعادله في كرمه نظير، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضع واحد. ومن أسماء الله الحسنى الإله، ومعناه أن الله تعالى هو المعبود المستحق للعبادة، وهو اسم جامع لكل صفات الكمال والجلال، ولهذا كان أصل اسم الله هو الإله قبل أن يحذف منه الهمزة وتدمج اللام. ومن أسماء الله الحسنى الأول، ومعناه أن الله جل وعلا هو الذي ليس قبله شيء، فهو الأول بلا بداية أو ابتداء، وهذا الاسم يدل على أن الله تعالى سابق لكل شيء موجود، وأن كل ما سواه قد حدث بعده، وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الآخر، فهو الباقي بعد فناء الخلق، وأنه هو الذي تنتهي إليه أمور الخلائق جميعا، فهو الأول في وجوده والآخر في بقائه، ولا شيء بعده، وهو اسم يدل على دوامه بلا نهاية، وأن وجوده لا يتناهى، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضع واحد.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الأنفال.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، هذا بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: أعظم به من هدى يناله المؤمنون المتقون. وكيف لا يكون ذلك وهو عطاء الجواد الكريم وفضل المنان العظيم. وعد الله عبده المؤمن بالنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة يملأ قلبه باليقين. ألا تشعر بالطمأنينة تغشى روحك وأنت تعلم عاقبة إيمانك؟ كيف لا يتمكن من الهدى ويثبت عليه ويستعلي فيه من جمع صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بلزوم الصالحات؟ لا يبلغ الإنسان رتبة الفلاح حتى يعظم حظه من الإيمان والصلاح.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة على قراءة خالد المصري، وأستهله بسم الله الرحمن الرحيم. وفاة 12 شخصا وإصابة 309 أشخاص جراء الاعتداء على مطار الملك خالد. التحالف يؤكد أن الاعتداء على مطار الرياض عمل إرهابي وسيتم الرد بحزم. اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في الخرج وطائرة مسيرة في الشرقية. قوات التحالف تعلن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد بالدمام. إدانات واسعة للاعتداءات الحوثية المتكررة على المدنيين في المملكة. الجوازات تبدأ إجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لمدة شهرين. أمير الرياض يفتتح اليوم أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل. الرياض تستضيف أسبوعا للطاقة بمشاركة وزراء وقادة شركات عالمية. وزارة الإعلام تستضيف غدا مؤتمرا صحفيا حول مشاريع مدينة الرياض. الإحصاء تطلق النسخة الثالثة من برنامج المعرفة الإحصائية. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم على متابعتكم.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
6: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
7: مساك الله بالخير يا شيخ.
8: يا هلا ومسهلا.
5: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
9: هدايات الحديث الشريف. أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
4: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: جسر القلوب.
9: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا

0: ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، كنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند الآية 20 من سورة لقمان. في هذا المجلس بمشيئة الله تعالى سنتحدث عن الآية 21 وما بعدها من آيات بينات عند قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. نستمع إياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل الطيب المبارك بصوت ندي محبر وما بعده من آيات بينات، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد أن أنصتنا وإياكم خاشعين لهذه الآية من سورة لقمان وما بعدها من آيات بينات. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. شيخنا الكريم لو تحدثنا أحسن الله إليكم على ضوء وقبس وهدى من هذه الآية الكريمة حول خطر التقليد الأعمى وخصوصا في أمور الاعتقاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال الكفار تجاه نعم الله سبحانه وتعالى، وذكر أنهم من صفاتهم أنهم يجادلون بالباطل، قال بعد ذلك: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله، إذا قيل لهؤلاء المجادلين في توحيد الله جهلا منهم بعظمة الله على أيدي رسل الله إنه ليس معكم من الله هدى ولا كتاب يدل على ما تقولون، فهلموا إلى كتاب الله جل وعلا واتبعوا أيها القوم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب وصدقوا به فإنه الحق. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، يعني بمجرد تقليد الآباء تمسكوا بذلك، ثم قالوا معاندين ومعارضين ذلك بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وبل للإضراب الإبطال، يعني بل لا نتبع ما أنزل الله جل وعلا وإنما نتبع الذي وجدنا عليه آباءنا من الأديان، ولا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقول أحد كائنا من كان، أي فلم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء وتقليدهم إياهم تقليدا أعمى على جهل وضلال. وهذه معارضة حق بباطل، لأنهم عدلوا عما أنزل الله جل وعلا تقليدا أعمى لآبائهم بلا حجة، كما قال جل وعلا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول جل وعلا: وإذا قيل، يعني لهؤلاء الكفرة من المشركين، اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم فيه من الضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفينا، أي وجدنا عليه آباءنا، أي من عبادة الأصنام والأنداد، قال الله منكرا عليهم: أولو كان آباؤهم الذين يقتدون بهم ويقتفون آثارهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا هداية. وقال الله جل وعلا في هذه الآية عن طريق الاستفهام للاستبعاد والتبكيت: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أي فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم لو كان الشيطان بتزيينه لهم الشرك وبتزيينه لهم سوء أعمالهم واتباعهم إياه على ضلالهم وكفرهم بالله وتركهم اتباع ما أنزل الله من كتابه على نبيه عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني عذاب النار التي تتسعر وتلتهب، يعني أيتبعون آباءهم دون ما أنزل الله حتى في هذه الحال؟ فهل هذا موجب لاتباعهم والمشي على طريقتهم، أو ذلك يرهب من سلوك سبيلهم وينادي على ضلالهم وضلال من اتبعوهم؟ وهكذا حكى الله جل وعلا عنهم في قوله سبحانه: بل قالوا إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. قال ابن كثير: أي ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة، والمراد بها الدين ها هنا، يعني على أمة يعني على دين، ثم بين أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظائرهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل، تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، لو تحدثتم حول بيان نجاة أهل لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا وإياكم شيخنا الكريم والمستمعين الكرام منهم، وهم الذين عبدوا الله وحده بما شرع لهم على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم دون ابتداع ولا رياء.
1: في مقابل هؤلاء ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله. قال القرطبي: يخلص عبادته وقصده إلى الله جل وعلا وهو محسن. قال الشوكاني: وهو محسن في أعماله، لأن العبادة من غير إحسان لها ولا معرفة بما يحتاج إليه فيها لا تقع بالموقع الذي تقع به عبادة المحسنين. ونظير هذه الآية في قوله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال جل وعلا: فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمسك بمعنى تمسك، لأنها أتت بهذه الصيغة للمبالغة في التمسك، أي استمسك تمسكا بالغا، لأن قولك استمسك بكذا أقوى من قولك تمسك به، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والعروة بضم العين ما يجعل كالحلقة في طرف الشيء ليقبض على الشيء منه، فللدلو عروة وللكوز عروة، وقد تكون العروة في حبل بأن يشد طرفه إلى بعضه ويعقد فيصير مثل الحلقة فيه. والوثقى المحكمة الشد، يعني العروة التي هي أوثق شيء. قال بعض العلماء: فقد استمسك بالعروة الوثقى، تعلق أتم تعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب. قال: وهذا تشبيه تمثيلي مركب، حيث شبه حال المتوكل على الله عز وجل المفوض إليه أموره كلها المحسن في أعماله بمن ترقى في جبل شاهق أو تدلى منه، فتمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه. والآية تدل على أن أوثق ما يتمسك به الإنسان من النجاة هو الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وإلى الله عاقبة الأمور. قال ابن جرير يقول: وإلى الله مرجع عاقبة كل أمر خيره وشره، وهو المسائل أهله عنه ومجازيهم عليه. وقيل: فيجازي كل من هذا المتوكل وذاك المجادل بما يليق به بمقتضى الحكمة. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا ونحن نقرأ هذه الآية الكريمة: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. ما يتعلق أحسن الله إليكم بتقرير عقيدة البعث والجزاء؟
1: نعم، يقول: وعلى الحالين، حال المشركين وحال المؤمنين الذين تمسكوا بالعروة الوثقى، قال جل وعلا: ومن كفر فلا يحزنك كفره. بعد هذا البيان قال: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. يقول ابن عطية: سل عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن موجدته لكفر قومه وإعراضهم، فأمره ألا يحزن لذلك، بل يعمد لما كلفه الله جل وعلا به من التبليغ، ويرجع الكل إلى الله عز وجل. يقول جل وعلا: ومن كفر فلا يحزنك كفره، أي من كفر بالله ولم يسلم وجهه إليه، فتكبر وأبى أن ينقاد اتباعا لما قاده إليه الهوى، فلا يحزنك، أي فلا يهمك ويوجعك كفره، لأنك أديت ما عليك من الدعوة والبلاغ. فإذا لم يهتدي فقد وجب أجرك على الله جل وعلا، ولم يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه، لأنه لو كان فيه خير لهداه الله جل وعلا. وهذا يجعلنا نجري هذه القاعدة على كثير من الأحوال، في حال تربيتك لأبنائك، في حال توجيهك لطلابك، في حال الدعوة إلى الناس وتوجيههم، عندما لم يأخذوا بكلامك وهو مبني على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحزنك ذلك، لأن الأمر بلغهم وقد بلغت ما عليك، فالله أعلم بحالهم. قال جل وعلا: إلينا مرجعهم، أي مردهم بعد موتهم ونشورهم من قبورهم يوم القيامة، إلينا فننبئهم بما عملوا أو نخبرهم بقبائح أعمالهم ونجازيهم عليها. وقوله: إن الله عليم بذات الصدور، يقول إن الله ذو علم بما تكنه صدورهم من الكفر بالله جل وعلا وتخفيه من اعتقادات ونيات، وبذلك يكون الحساب دقيقا والجزاء عظيما. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان مراقبة الله جل وعلا دائما في السر والعلن، ولا يعصيه أو يكون نظره بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، بل يبتعد كل البعد عن معاصيه أو التقصير في أداء حقوقه. قال جل وعلا بعد ذلك، يعني عن الكفار: نمتعهم قليلا، يعني نجعلهم يتمتعون، يأكلون ما شاءوا ويلبسون ما شاءوا ويركبون ما شاءوا ويسكنون ما شاءوا ويتنعمون بنعيم الدنيا، ولكنه بالنسبة إلى ما أعد الله جل وعلا للمؤمن في الجنة من النعيم لا يقارن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري رحمه الله. ففي هذا دليل على أن الكفار قد يتمتعون في دنياهم أكثر من المسلمين، ولكنهم يتمتعون كما قال الله جل وعلا قليلا، فالدنيا كلها من أولها إلى آخرها بالنسبة إلى ما ادخره الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الدار الآخرة متاع. قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. وجاء عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى بالسبابة في اليم، فلينظر بما ترجع، يعني لا شيء. رواه مسلم. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، يعني عالية المدينة، والناس كنفته، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فالكفار في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام، كما قال جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهذا حظهم من الدنيا، أكل وتمتع كحظ الأنعام، ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم، وعاقبتهم في عالم الآخرة العذاب والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقوله: ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، قال ابن جرير يقول: ثم نوردهم على كره منهم عذابا غليظا، وذلك عذاب النار، نعوذ بالله منها ومن عمل يقرب منها. نعم.
0: اللهم آمين. شيخنا الكريم، عند قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، هل نستطيع شيخنا أن نقول أن المشركين من العرب موحدون في الربوبية، مشركون في عبادة الله عز وجل؟
1: نعم، هذا ظاهر الآية. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني ما يقولون أصنامهم ولا أوثانهم ولا معبوداتهم، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يقول: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من قومك من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله، وهذا اعتراف صريح منهم بما يدل على التوحيد وبطلان الشرك. وقوله قل الحمد لله يعني قل الحمد لله الذي أبان الحق وأقام الحجة باعترافكم وأظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم وجعل دلائل التوحيد وبراهينه من الوضوح بحيث لا يستطاع إنكارها. وقوله بل أكثرهم لا يعلمون، بل هذه كما يقول العلماء للإضراب الانتقالي، فهو انتقال مما سبق للتسجيل عليهم بالجهل التام، والمعنى أن إشراكهم ليس لخفاء الدليل وعدم ظهور الحجة، ولكن لأنهم لا يعلمون العلم الذي ينفعهم ويهتدون به إلى الحق، فلذلك أشركوا به غيره ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه، ولو كانوا يعلمون لعرفوا أن المتفرد بالخلق والملك والتدبير هو المستحق للعبادة لا شريك له، وهو الله عز وجل. ففي الآية تسخيف لعقولهم التي تجمع بين الإقرار لله جل وعلا بالخلق وبين اعتقاد إلهية غيره. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. لو تحدثنا أحسن الله إليكم حول بيان سعة ملك الله عز وجل.
1: نعم، قال الله عز وجل لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد، أي له ذلك كله، وهو مالكه وخالقه، ولا حاجة به إلى إيمان هؤلاء. إن الله هو الغني الحميد، هو الغني عن عبادة هؤلاء المشركين به وعن جميع خلقه، لأنه ملكه وله وبهم الحاجة إليه. وقوله الحميد أي المحمود على نعمه التي أنعم على خلقه، المستحق للحمد سبحانه وتعالى وإن لم يحمدوه عز وجل. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. لو تحدثنا أحسن الله إليكم حول بيان سعة علم الله عز وجل، وأنه جل وعلا متكلم وكلماته لا تنفد بحال من الأحوال.
1: نعم، كما بين الله جل وعلا سعة ملكه في الآية السابقة، بين هنا بيان سعة علمه جل وعلا، وأنه متكلم وكلماته لا تنفد بحال من الأحوال مطلقة. قال جل وعلا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله أي قل لهم مخبرا عن عظمة الباري وسعة صفاته، وأنه لا يحيط العباد بشيء منها، لو كان البحر أي هذه الأبحر الموجودة في العالم مدادا لكلمات ربي يعني حبر، وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان والبراري والبحار أقلاما لنفد البحر وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات ربي، وهذا شيء عظيم لا يحيط به أحد. انتهى كلامه رحمه الله. وإنما ذكر العدد سبعة في قوله سبعة أبحر على وجه المبالغة، وليس المراد الحصر، كما قال سبحانه في آية أخرى ولو جئنا بمثله مددا أي بمثل البحر بحرا آخر ثم آخر وهلم جر بحور تمده ويكتب بها لما نفدت كلمات الله جل وعلا. فليس المراد بقولي بمثله بحر آخر فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جر، لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. انتهى كلام الكثير بشيء من التصرف. ويقول الشيخ السعدي بعده أخبر عن سعة كلامه وعظمة قوله بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ وتنبهر له العقول وتحير فيه الأفئدة وتسيح في معرفته أولو الألباب والبصائر. وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان، وإلا فالأشجار وإن تضاعفت على ما ذكر أضعافا كثيرة والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة فإنه يتصور نفادها وانقضاؤها لكونها مخلوقة، وأما كلام الله عز وجل فلا يتصور نفاده، بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي على أنه لا نفاد له ولا منتهى، وكل شيء ينتهي إلا الباري وصفاته سبحانه وتعالى. قال إن الله عزيز حكيم، قال ابن كثير أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه، فلا مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب لحكمه، حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه. نعم
0: شيخنا الكريم، لعلنا نختم هذا المجلس المبارك بتفسير هذه الآية: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، ما يتعلق أحسن الله عليكم ببيان كمال قدرة الله جل وعلا وأنها لا تحد ولا يعجزها شيء سبحانه وبحمده.
1: كما بين جل وعلا سعة ملكه في الآيات السابقة وسعة علمه سبحانه وتعالى، بين هنا كمال قدرته جل وعلا وأنه لا حد لها ولا يعجزه شيء. قال جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره: ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم على الله إلا كخلق نفس واحدة وبعثها، وذلك أن الله لا يتعذر عليه شيء أراده ولا يمتنع منه شيء شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسواء خلق واحد وبعثه وخلق الجميع وبعثهم، فالكثرة لا تعجز الله جل وعلا لأن الكثرة عنده والقلة على حد سواء. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله: إن خلق جميع الخلق على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في لمحة واحدة كخلقه نفسا واحدة، فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور والجزاء على الأعمال إلا الجهل بعظمة الله وقدرته سبحانه. ولهذا قال فئة أخرى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير، يعني أقرب، بل هو أقرب من لمح البصر. وقال جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، فيكون ما يريد كطرفة عين، وهذا غاية ما يكون من السرعة والإنجاز. قال جل وعلا: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فكل هذا يدل على كمال قدرته. قال جل وعلا: إن الله سميع بصير، يسمع كل مسموع، بصير، يبصر كل مبصر في حالة واحدة، لا يشغله إدراك بعضها عن إدراك بعض. فهكذا الخلق والبعث، وحاصله كما أنه سبحانه وتعالى شأنه يبصر ببصر واحد يدرك المبصرات، ويسمع واحد يسمع جل وعلا المسموعات، ولا يشغله بعض ذلك عن بعض. كذلك فيرجع إلى القدرة والفعل، فهو استشهاد بما سلموه، فشبه المقدورات فيما يراد منها بالمدركات فيما يدرك منها سبحانه وتعالى.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، وغفر الله لك ولوالديك ولمستمعينا الكرام على حسن صلاتهم وكريم متابعتهم.
1: وإياكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات،
0: نلقاكم مستمعينا الكرام بمشيئة الله تعالى في مجلس قادم من مجالس التفسير بصحبة شيخنا الكريم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة يونس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة يونس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند الواحدة مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الحج.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الحج.
1: الغضب واحد من انفعالات النفس البشرية الطبيعية، لذا لم يهمش الإسلام هذا الشعور، ولم يتجاهل حضوره في حياتنا، ولم يتركه يعيث في نفوسنا ومجتمعنا المسلم فسادا دون التنبيه على خطورته وتقييد أضراره وآثاره السلبية، بل حذرنا منه ومن تبعاته، وأوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بتجنبه فقال لا تغضب، وكررها مرارا، وكأنما يشير إلى أن محاربة الغضب حرب مستمرة وقودها العزيمة على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، حيث لم يغضب لنفسه قط. ثم صدق الرغبة في التخلق بالحلم واللين لنقترب من الجنة ونبتعد عن النار، كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فالغضب ينافي الحلم والأناة التي يحبها الله ورسوله، ويقود المجتمع المسلم إلى التباغض والتنازع ثم إلى التفكك. قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك يجر الغضب صاحبه إلى عدد من المنكرات كالسب والشتم، وكم من مرة كان فيها سببا أساسيا للطلاق وشتات الأسر وضياع أفرادها، أو سببا لارتكاب الكبائر كالقذف أو القتل والعياذ بالله. حين نكظم غيظنا نقي أنفسنا أضرار الغضب، فنكون من المحسنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، حيث قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كما يجب علينا التمرن على ذلك باتباع ما جاء في السنة المطهرة من هدي عند الغضب، ومن ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثم الوضوء لتخمد ثورة الغضب، وحثنا على الجلوس إن كنا واقفين والاضطجاع إن كنا جالسين. أبعد الله عنا وعنكم الغضب ووقانا شره.
2: أخطاؤنا في العبادات.
3: من الأخطاء المنتشرة الصلاة في ثياب شفافة يظهر معها ما بين سرة الرجل إلى ركبته، ومثل هذا الخطأ مما تبطل به الصلاة، وذلك لأن من شروط الصلاة ستر العورة، ويجب أن يكون ما يستر العورة لا يظهر لون الجسم. قال الشيخ ابن باز إذا كان الثوب لا يستر البشرة لكونه شفافا أو رقيقا فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجل إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة إلى الركبة، انتهى كلامه. وقال ابن قدامة في المغني ستر العورة شرط من شروط الصلاة، ويجب أن يكون ذلك بما لا يشف عن لون الجسم، فإن شف عن لون الجسم لم تصح به الصلاة. ومما ينبه عليه أيضا في هذا المقام صلاة بعض المصلين هداهم الله في ملابس تصل إلى الركبة، فإذا سجد أحدهم نزل هذا اللباس حتى ظهر جزء من الركبة وربما جزء من الفخذ، مما يترتب عليه ظهور عورته التي بين السرة والركبة والتي يجب سترها وعدم ظهورها. ومثل ذلك ما إذا سجد أو ركع ولم يكن لباسه سابغا فإنه يظهر جزء من أسفل ظهره مما يدخل في حد العورة، وكل ذلك مخالف لشرط ستر العورة. ومن الأخطاء المنتشرة الصلاة في ثياب فيها صور لإنسان أو حيوان أو طير، وهذا اللباس في أصله لا يجوز. قال الفقهاء لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان أو إنسان، لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، انتهى الحديث. قال الشيخ ابن باز رحمه الله الملابس التي فيها صور لا يصلى بها وينهى عن الصلاة فيها سواء أكانت الصورة كبيرة أو صغيرة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم صلاة من صلى وعلى ملابسه صور ذوات أرواح إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما فإن صلاته صحيحة مع الإثم على أصح قولي العلماء، ومن العلماء من يقول صلاته تبطل لأنه صلى في ثوب محرم عليه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأعلى حتى سورة الناس.

نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين

حدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

صب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلق

يعلمون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر

قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.

ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. البيان القرآني. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج البيان القرآني، رحلة

0: في روائع البيان الإلهي
1: وعجائب الأسلوب القرآني.
2: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
1: البيان القرآني.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي. إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
3: الحمد لله الذي أنزل القرآن وجل عن الند والمثيل، والصلاة والسلام على محمد أشرف نبي وأفضل رسول، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم النشور. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات البيان القرآني التي نتناول فيها أمثال القرآن، وهي نوع من التشبيه، إلا أنها تشبيهات لها خصوصية عن سائر التشبيهات، تأتي مركبة وتصور هيئة وحالا من أشياء متعددة، وقد يضرب المثل ليشبه المخاطب حاله به ويعرضها عليه. ولعناية القرآن بها ألف العلماء في جمعها وتفسيرها وهداياتها مؤلفات كثيرة، وتتبع بعض الباحثين ما ألف فيها قديما فأحصى أكثر من 12 كتابا، فضلا عما في كتب علوم القرآن من فصول اختصت به. وفي العصر الحاضر كتبت مؤلفات ورسائل كثيرة تتناولها من جوانب مختلفة، كل ذلك يدل على ما لهذا المجال القرآني من أهمية. وقد قال الله تعالى: كذلك يضرب الله الأمثال، وقال: وضربنا لكم الأمثال. ونقل السيوطي عن الماوردي وقد ألف كتابا في أمثال القرآن أنه قال: من أعظم علوم القرآن علم أمثاله. وصدق رحمه الله، فإن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ويقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي هاتين الآيتين حث على تدبر الأمثال وما وراءها من الدلالات والهدايات، وتعريض بقصور من لم يفقهها. وذكر ابن كثير في تفسيره عن بعض السلف أنه قال: كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون. وما حث الله جل جلاله على تدبرها وتعقلها والتفكر فيها إلا لما وراءها من غايات جليلة، أوجزها قول الله تعالى بعد أن ضرب مثلا من الأمثال: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال مقاتل بن سليمان رحمه الله: أي يتفكرون في أمثال الله تعالى فيوحدونه. وجاءت أمثال القرآن في أغراض مختلفة، كأغراض عامة التشبيهات في تقرير عبودية الله تعالى، وتقرير البعث بعد الموت، والترغيب في الصالحات، والترهيب من السيئات، وغيرها من الأغراض. ونقف مع بعض أمثال القرآن نتأمل في حسن بيانها ونتدبر هداياتها. ومنها ضرب المثل في اتخاذ الأولياء من دون الله تعالى في قوله سبحانه: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لنتأمل أولا في البيت الذي تتخذه العنكبوت لها سكنا، لندرك كيف يصور القرآن حال أولئك الذين يتخذون من دون الله أولياء، يدعونهم ويلجؤون إليهم ويستعيذون بهم ويستغيثونهم ويستنصرونهم ويسترزقونهم، والعياذ بالله. كلنا رأى بيت العنكبوت، ما أوهنه وما أضعفه وما أهون نقضه، لا يقي مما تقيه البيوت من حر وبرد وريح وغير ذلك. والمراد ببيت العنكبوت هنا بيتها المحسوس الذي كان المشركون يشاهدونه والناس كلهم يحسونه. وأضيف البيت لأنثى العنكبوت وليس للذكر، لأنها هي التي تبنيه. وقد أكد الله ضعف هذا البيت بعدة مؤكدات، منها إن في قوله: وإن أوهن البيوت، ومنها اللام في قوله: لبيت العنكبوت، ومنها اسمية الجملة. وهكذا الذين يتخذون من دون الله أولياء، ما أضعفهم وما أوهنهم، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكونه لغيرهم؟ وقد وصف الله حالهم من الضعف في مواطن من كتابه، فقال سبحانه في أحد أمثاله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقال سبحانه: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال سبحانه: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وقال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذه الحال تشمل كل من يتخذ من دون الله أولياء، سواء أكانوا بشر أم غير بشر، وصالحين أم غير صالحين. فإن كلمة أولياء في قوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء نكرة تفيد العموم. ومن أمثال القرآن ما جاء في تصوير جزاء الإنفاق في سبيل الله ترغيبا فيه وحثا عليه، من مثل قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يصور القرآن هذا المثل بصورة تجعل القارئ كأنه يستحضر أمامه صورة حبة واحدة غرست في الأرض فنبتت وخرج منها سبع سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة. أي ربح هذا أن تنتج حبة واحدة 700 حبة أو أكثر؟ ويمكن للقرآن أن يعبر عن هذا العدد من وجه آخر فيقول: كمثل حبة أنبتت 700 حبة. لكن القرآن عدل عن هذا التعبير، لأن عرض المثل بالصورة التي نظمها القرآن أبلغ في تصور المضاعفة وعظم الجزاء. قال ابن كثير في تفسيره: وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. ومع أن العدد 7 من أعداد القلة، فإن القرآن أضافه إلى تمييزه سنابل بصيغة جمع الكثرة ولم يقل سنبلات، لأن المقام مقام ترغيب ومضاعفة للأجر وتكثير، فكان المناسب له جمع الكثرة. وهكذا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يضاعف أجرها، كما قال سبحانه قبل هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال سبحانه في مثل آخر: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. والجنة هي البستان، والربوة المكان المرتفع من الأرض، والوابل هو المطر الغزير، والطل هو الرذاذ أو المطر الخفيف. فهذه الجنة على هذه الربوة إن نزل عليها مطر غزير أخذت كفايتها منه ويتضاعف نتاجها أضعافا، وإن كان المطر خفيفا فإنها تنتفع به ويتضاعف كذلك نتاجها. فكذلك المنفقون يتفاوتون في إنفاقهم في سبيل الله، لكن هذه النفقات زاكية كثرت أو قلت ويضاعف الله لهم الأجور. ولعل التعبير في المثلين عن الإنفاق بالفعل المضارع ينفقون فيه ترغيب باستمرار تجدد الإنفاق وتكرره. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني،
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة صاد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة صاد.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، هذا بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: أعظم به من هدى يناله المؤمنون المتقون. وكيف لا يكون ذلك وهو عطاء الجواد الكريم وفضل المنان العظيم؟ وعد الله عبده المؤمن بالنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة يملأ قلبه باليقين. ألا تشعر بالطمأنينة تغشى روحك وأنت تعلم عاقبة إيمانك؟ كيف لا يتمكن من الهدى ويثبت عليه ويستعلي فيه من جمع صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بلزوم الصالحات؟ لا يبلغ الإنسان رتبة الفلاح حتى يعظم حظه من الإيمان والصلاح.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة التوبة.

0: أهلا بكم أيها الكرام إلى النشرة المفصلة استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: التحالف يؤكد أن اعتداء الحوثي الجبان على مطار الملك خالد جريمة حرب مكتملة الأركان. إدانات دولية واسعة للاعتداءات الحوثية المتكررة على المدنيين في المملكة. انطلاق مؤتمر البترول العالمي 25 للطاقة في الرياض. غدا الاثنين المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض. في التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي باسم قواته تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت على إحدى الصالات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وفعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق. وعليه فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. إلى ذلك، تواصلت الإدانات العربية والإسلامية والدولية حيث أدانت البحرين والإمارات والعراق والسودان ومصر والأردن وسوريا وفلسطين وقبرص والحكومة اليمنية ولبنان ورابطة العالم الإسلامي وبروناي دار السلام أدانوا الاعتداء السافر لميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
1: استهدافات ميليشيا الإرهاب المتكررة للأعيان المدنية ومنشآت البنية التحتية في المملكة وجريمته البشعة التي لحقت بإحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي وما أسفر عنه من وفيات ومئات الإصابات يكشف مدى الاستخفاف الحوثي بأرواح المدنيين والتكلفة الباهظة لخطورة بقائه في السلطة يعبث بمستقبل اليمن ويهدد أمن جيرانه واستقرار دول المنطقة. قصف جبان غادر راح ضحيته ما لا يقل عن 12 مدنيا بينهم 4 سعوديين والآخرين من جنسيات عربية وأسيوية وأمريكية. قصف يأتي في سياق سلسلة انتهاكات تزداد دموية بمرور الوقت وتفضح إصرار هذه الطغمة المتمردة على نهج التصعيد والتدمير والتعامل بعقلية العصابات المتشبثة بما هو ليس حق لها مهما كانت الوسيلة والثمن. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أكد أن الاعتداء الإرهابي الجبان يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان متوعدا بالرد على هذا الاعتداء الإرهابي بحزم. تعمد الحوثي استهداف مطار مدني لإيقاع أكبر عدد من الضحايا والأضرار المادية هو نتيجة كارثية لتغاضي جزء من المجتمع الدولي في السماح لعصابة مسلحة بالاستمرار في نهب مقدرات اليمن وتوجيهها لتهريب وجمع الصواريخ وتكديس السلاح للابتزاز والاستفزاز، كما أنها نتيجة الفشل الذريع لهذه العصابة في إدارة شؤون البلاد وتلمس احتياجات شعبه ومصالحه. ولتغطية حالة اليأس والعجز التي يمر بها الحوثي جراء التضييق عليه يلجأ لوسيلته المكشوفة للجميع وهي إطلاق شعارات الحقد والكراهية بين الشعوب عبر مهرجانات الوعود الكاذبة في مسعى للقيام بمزيد من عمليات التجنيد وممارسة الاستخفاف بالبسطاء واستغلال حاجاتهم وترهيبهم بعد قهرهم وتخويفهم حتى من أنفسهم. وإزاء الإدانات والتحذيرات العربية والدولية من عواقب الاعتداءات الحوثية على المملكة وتوسيع رقعة الصراع خدمة لإيران يتضح يوما بعد يوم التبع المطلقة لهذه المجموعة المنفلتة والمنقلبة على السلطة في صنعاء، كما يتضح أهمية التصدي الدائم وبكل قوة وحزم لجرائمها ووضع حد لما تقوم به من انقسامات وبث الفتن والتحريض في أوساط بيئتها لتجعله على شاكلتها كيانا منبوذا خارجا عن كل القوانين والأعراف الدولية ومجردا من جميع القيم الإنسانية.
0: وفي واشنطن، وصف الرئيس الأمريكي ترامب الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض بالفظيع وغير المقبول، مؤكدا أن واشنطن تدرس التحرك إلى جانب المملكة لمواجهة هذه الاعتداءات. من جهتها، دان وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اليوم بشدة الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة بما فيها الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل عدد من الأبرياء.

0: بينهم مواطن أمريكي. ووصف هذه الهجمات بأنها مستهجنة وتعكس تجاهلا صارخا لحياة المدنيين الأبرياء، داعيا إلى وقفها فورا، وأكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة وشعبها. في غضون ذلك، كثفت سفارات المملكة في عدد من الدول تحركاتها لمساعدة المواطنين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم نتيجة إلغاء أو تأخر بعض الرحلات المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأعلنت سفارات المملكة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا والسويد والفلبين والمالديف تخصيص قنوات للتواصل مع المواطنين المتضررين وتقديم المساعدة والإرشادات اللازمة، مع نشر أرقام هواتف يمكن استخدامها للحصول على الدعم القنصلي. انطلق في الرياض اليوم مؤتمر البترول العالمي 25 للطاقة للمرة الأولى في تاريخه، ويشارك في الاجتماعات والفعاليات التي تستمر 5 أيام أكثر من 70 وزيرا وأكثر من 300 من رؤساء الشركات وكبار التنفيذيين، إلى جانب قيادات أكثر من 25 منظمة ومؤسسة دولية، وذلك لبحث أمن الطاقة واستقرار الأسواق والاستثمار والتقنيات الحديثة والاستدامة. تنطلق غدا أعمال الدورة 12 لمنتدى الرياض الاقتصادي بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين. تنظم وزارة الإعلام غدا المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف وزير الإعلام سلمان الدوسري للحديث عن أبرز مستجدات المملكة ومنجزاتها، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان للحديث عن مشروعات مدينة الرياض ومنجزاتها. بدأت المديرية العامة للجوازات اليوم إجراءات تصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية في جميع مناطق المملكة. أعلنت الخطوط الحديدية السعودية تشغيل قطارات إضافية من القصيم إلى الرياض مرورا بمحطة المجمعة ابتداء من اليوم الأحد، ويتضمن جدول الرحلات قطارين إضافيين، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن تنظيم حركة القطارات وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين. في الأخبار الدولية، طالبت الولايات المتحدة الميليشيا الحوثي الإرهابية بوقف هجماتها على المملكة والحكومة اليمنية الشرعية، وذلك في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن. وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الحوثيين الإرهابيين يعملون أدوات لتهديد حرية الملاحة وتقويض الاستقرار الإقليمي وترويع المدنيين الأبرياء، مشددا على أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب المملكة في مواجهة التهديد الحوثي. رفع البنتاغون الحصيلة الرسمية للعسكريين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الشرق الأوسط منذ بدء العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب مع إيران في 28 من فبراير الماضي إلى 22 قتيلا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية رسمية تلغي القيود المفروضة منذ 4 عقود على حركة الطيران الأمريكي المباشر مع لبنان، مما يزيل العقبة القانونية الرئيسة أمام عودة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. ختما لهذه النشرة مستمعين الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. التحالف يؤكد أن اعتداء الحوثي الجبان على مطار الملك خالد جريمة حرب مكتملة الأركان. إدانة دولية واسعة للاعتداءات الحوثية المتكررة على المدنيين في المملكة. انطلاق مؤتمر البترول العالمي 25 للطاقة في الرياض. غدا الاثنين المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة. أشكركم على طيب المتابعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
4: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد المجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: حلقة النور، حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
4: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: اقرأوا القرآن،
8: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا،
8: اقرأوا القرآن،
7: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
8: شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من
2: القرآن. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
5: اقرأ ورتل وارتق،
6: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن،
5: اقرأ القرآن.
0: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
5: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
6: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا،
5: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن،
5: اقرأ،
0: اقرأ، اقرأ القرآن.
5: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
6: اقرأ القرآن.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نسعد من خلاله بسماع أصواتكم وترتيلكم لكلام الله عز وجل على مسمع ضيوف البرنامج المقرئين، من أجل ضبط وتحسين تلاوتنا لكتاب الله تبارك وتعالى. حياكم الله أيها الكرام، وفي مطلع هذه الحلقة أنقل لكم تحية الزملاء في الإشراف العام في فيحان السبيعي، وفي إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، في التقديم محدثكم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج خالد المالكي.
5: اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن.
7: تحية لكم أيها الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم أثير هذا، أثير هذه الإذاعة المباركة. منهجنا إن شاء الله في هذه الحلقة مستمعين الكرام من سورة الفرقان، من الآية 44، عفوا، من الآية رقم 40 إلى الآية 44. إذن من الآية رقم 40 من قول الله عز وجل: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، حتى الآية رقم 44. فحياكم الله على هاتف البرنامج 011-405-2999. باسمكم أيها الكرام ورحبوا بضيفنا في هذه الحلقة الشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم. حياكم الله شيخ صابر.
8: الله يحييك ويبقيك أخي إبراهيم والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج.
7: حياكم الله. إذن على بركة الله، كما اعتدنا في مطلع كل حلقة نستمع إلى آياتها بصوت ضيف الحلقة، فليتفضل الشيخ صابر.
8: السلام الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
1: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
1: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن. اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
3: حياكم الله أيها الكرام. إذن كما استمعنا إلى هذه الآيات بصوت الشيخ صابر وفقه الله، هذا هو منهجنا في هذه الحلقة من سورة الفرقان من الآية رقم 40 إلى 44. فحياكم الله على الرقم 011-405-2999. بعد نسعد باستقبال اتصالاتكم بعد أن نستمع إلى جملة من الملحوظات عند تلاوة هذه الآيات.
4: أسعدك الله إبراهيم. في هذه الآيات المباركات من 40 إلى 44 من سورة الفرقان عدة تنبيهات، في الواقع معظمها تنبيهات من جنس الحروف المتجاورة وتأثير بعضها على بعض. المفخم يؤثر على المرقق، ولو يعني اهتممنا كثيرا بالترقيق سيؤثر على الحرف المفخم كذلك. دعونا نبدأ. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. في كلمة أمطرت نحتاج إلى تنبيهين. الأمر الأول تفخيم الراء، لأن يعني نقول أمطرت، لا أمطرت مطر. بالواقع تفخم الراء وبعدها تاء، حرف التاء مهموس مرقق. نقول التي أمطرت مطر السوء، والحرف الساكن المهموس قبله حركة وحركة، يعني قبله طاء متحركة وراء متحركة وبعده ثلاث حركات. فدائما الحركات المتتابعة الكثيرة تشوش على الحرف الساكن، يحتاج إلى عناية. إذن نفخم الراء في أمطرت ونهمس التاء دون مبالغة ودون قلقلة في أمطرت مطر السوء. كلمة السوء عند الوقف عليها مطر السوء، هذه هكذا مد، ولو مددنا ست حركات ما في إشكال، ولو قلنا مطر السوء حركتين ما في إشكال. هذا يسمى أحبتي مد اللين العارض للسكون، زي المد العارض للسكون الحمد لله رب العالمين أو العالمين أو العالمين، اثنين وأربعة وست حركات كما يقولون. كذلك السوء مطر السوء أو السوء أو السوء، هكذا يسمى مد اللين. أيضا حكمه مثل مد اللين مد المد العرض للسكون، اثنين أربعة ست حركات. طبعا نقول السوء وليس السوء، إذا نفتح السين والواو حرف لين، هنا حرف لين وليس حرف مد. بل كانوا لا يرجون نشورا. يرجون فيها تنبيهان. التنبيه الأول ترقيق الياء، لا نقول يرجون، لأنها الأذن لا تستغربها، لأن الراء مفخمة فيكون أسهل على اللسان يقول يرجون، لكن لا يا يرجون نشورا. نرقق الياء ونفخم الراء الساكنة دون قلقلة، لا نقول يرجون يرجون، الراء الساكنة ليس فيها قلقلة، أو الراء صفة عامة ليس فيها قلقلة. من هذا الباب أيضا وإذا رأوك، رأوك لا نقول رأوك، ترقيق الهمزة وإذا رأوك، الراء قد تؤثر عليها، إن كاد ليضلنا، حركات متتابعة كثيرة خاصة الضم والكسر ثم الضم، ليضلنا. ومن ثقلت عليه هذه الكلمة من المبتدئين في التلاوة يقسم، يجردها من اللام، أصل الفعل يضل، يقول يضلنا لا يضلنا، يعني يأتي بالفعل أولا يضل وحده ويتدرب عليه، ثم يدخل عليه الناء الفاعلين أو المتكلمين، ثم يقول يضلنا، ثم يدخل عليه اللام في أول الكلمة، وتصبح هكذا الكلمة على ثلاث مراحل، اللسان بها يتحرك بسهولة. لولا أن صبرنا، لا نقول صبرنا، الباء أيضا عرضة لأن تفخم، لأن واقع بين مفخمين، بين صاد قبلها وراء ساكنة بعدها. لولا أن صبرنا عليها، أيضا تحتاج إلى تدريب أو تدرب حتى وتمرس حتى نأتي بها. وكذلك مثل أرأوك، أرأيت من اتخذ، كل هذا من باب العناية بالحروف المتجاورة لألا يؤثر بعضها على بعض. أرأيت، همزة مرققة ثم راء مفخمة ثم همزة مرققة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم.
3: اللهم أمين. جزاكم الله خير شيخ صابر، وعلى بركة الله نبدأ باستقبال اتصالات الإخوة والأخوات معنا والمتصلين. عائشة من الرياض، تفضلي يا عائشة.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، استعيذي بالله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأوك ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها

0: رسولا.
1: لو وصلت يا عائشة، أفضل الله يحفظك بنيتي، لو وصلت إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي، لأن هذا كله من كلامهم، الله يحفظك.
0: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا.

صبرنا لولا أن صبرنا عليها وسوف

0: علي أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
1: الله يرضى عليك يا عائشة، ما شاء الله تبارك الله، الله يسعدك بنيتي ويحفظك. كم تحفظين يا عائشة؟
2: أنا ختم القرآن.
1: ما شاء الله تبارك الله. قرأتي إجازة يا عائشة ولا باقي؟
2: الآن بحفظ في متن تحفة.
1: الله يكتب أجرك بنيتي، ما شاء الله، قراءة طيبة، أسأل الله أن يرفعك بهذا القرآن في الدنيا والآخرة، ويجزي عنك ولديك خير الجزاء.
3: شكرا لك يا عائشة، بارك الله فيك. معنا من الرياض عمر، حياك الله يا عمر.
4: حياك الله شيخ،
3: أهلا وسهلا،
1: تفضل يا عمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء.
1: مرة ثانية يا عمر، مرة ثانية، التي أمطرت مطر، همس التاء فقط وليس خلقا، الله يحفظك.
4: ولقد أمطرت،
1: في أمطرت
4: أتوا
1: في التاء.
4: على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا إن

0: لولا أن صبرنا عليها.
1: ملاحظ يا عمر، ملاحظ يا عمر، ما شاء الله قراءتك جميلة وحروفك حلوة. ملاحظ بعض الحروف ليس عليها حركة يا عمر، يعني مثلا إن كاد، إيش الحرف اللي فوق النون؟
0: ما عليه.
1: أن صبرنا، إيش الحرف اللي فوقها؟
0: إن صبرنا
1: أن،
0: ما عليها.
1: أن صبرنا. طيب عن آلهتنا، النون عليها إيش؟
0: عن آلهتنا ما عليها سكون.
1: أحسنت، يعني هذه نون ساكنة وهذه نون ساكنة، لكن هذه عليها وهذا ليس عليها. ما سألت نفسك ليش هذه عليها وهذه ما عليها يا عمر؟ طبعا قراءتك صحيحة من جهة التشكيل ومن جهة الحركات كلها، لكن عدم وجود السكون على النون في إن كاد أو أن صبرنا يدل على أنها ليست ظاهرة في النطق، لا تظهر في النطق. لا نقول أن كاد أن صبرنا، لا، إن كاد أن صبرنا فيها إخفاء وفيها غنة، غير عن آلهتنا لا فيها خفاء ولا فيها غنة. عن وضح النون هكذا. إذا مرة ثانية، إن كاد غنة أن صبرنا هكذا غنة. الله يحفظك، تفضل يا عمر.
0: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها.
1: ممتاز.
0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا.
1: نفسها النون التي عليه ليس عليها شيء. أفأنت تكون في إخفاء وغنة. أفأنت تكون عليه وكيلا.
0: أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم،
1: انتبه للحركات،
0: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
1: آخر جملة مرة ثانية، إن هم،
0: إن هم،
1: لا بدون
0: إلا
1: على طول، هذه ظاهرة، إن هم إلا، يلا،
0: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
1: الله يسعدك يا عمر، ما شاء الله تبارك الله، عندك استجابة جميلة للتنبيهات وقراءتك جميلة وأدائك رائع وصوتك طيب، الله يحفظك يا ولدي، شكرا الله لك.
2: هذه أول مشاركة لك عمر.
0: إيه؟
1: الله يسعدك،
2: بارك الله، بارك الله فيك وشرفنا مرة ثانية. ها؟
0: أبشر.
2: الله يحفظك، شكرا لك يا عمر، بارك الله فيك. من مكة معنا بلقيس.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسولا.

0: فهو هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
1: الله يسعدك يا بلقيس ويبارك فيك بنيتي بلقيس، ما شاء الله تسمعيني بلقيس؟ أولا ما شاء الله قراءتك ممتازة والحركات والحروف رائعة. عندنا بس ملحوظة ودنا نقف عندها شوي، الوقف على المد العوض هذا يا بلقيس، ابتداء من نشورة ورسولة سبيلة وكيلة نهاية الآيات كلها، طبيعي فيها مد طبيعي، مد طبيعي يسمونه مد عوض عوضا عن التنوين، بدل ما نقول رسولا سبيلا نقول رسولا سبيلا، هذا لا تزيدنا يا بلقيس، فقط مد طبيعي، لا نقول رسولا، لا رسولا سبيلا وكيلا. اقرأ لي بس آخر جملة، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أسمع الوزنية هذه،
0: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
1: أحسنت بنيتي، الله يرضى عليك يا بلقيس.
2: عشر. شكرا لك يا بلقيس، الله يعطيك العافية. من جدة معنا ريان.
3: هلا.
2: أهلا وسهلا، تفضل يا ريان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.

0: عليها.
1: مرة ثانية يا ريان، تقرأ المصحف صحيح؟ طيب، إن كاد
0: ليضلنا عن،
1: لا انتبه للحركات الابتداء من
0: يضلنا عن
1: إن كاد
0: آلهتنا. إن كاد
1: لي
0: ليضلنا
1: ولا
0: عن،
1: لا؟ اللام الأولى تحتها كسرة ولا فوق فتحة؟
0: ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها.
1: ممتاز.
0: وسوف

0: سبيلا.
1: أسعدك الله يا ريان، ما شاء الله، شكرا لك يا ريان على المشاركة الجميلة والتلاوة الرائعة.
2: ما شاء الله، بارك الله فيك يا ريان، وما شاء الله استجابته سريعة
1: جدا، ممتاز ما شاء الله.
2: أحسنت يا ريان، شكرا لك، الله يحفظك. ونتوقف مستمعينا مع فاصل قصير ونعود بعده إن شاء الله.
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن.
3: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن. اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونحن معكم على حلقة برنامجكم اقرأ القرآن رفقة الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله. منهجنا اليوم أذكر به هو من سورة الفرقان، من الآية رقم 40 إلى الآية رقم 44. فحياكم الله على الرقم 011-405-2999. معنا الآن سلمان من القصيم. سلمان حياك الله.
5: الله يبقيك، يا هلا والله ومرحبا، حياكم الله.
2: يا مرحبا، الله يحييك.
5: الله يبارك فيكم، أحب أسلم عليك وعلى الشيخ اللي معك.
2: الله
5: يسلمك. والله أننا ما نقضي مشاويرنا إلا على ما قال على حسكم.
1: الله يكتب أجرك ويبارك فيك.
2: الله يبارك فيك.
5: وهذا باسل عمرين، عبد باسل عمرين يسمعكم الآن، والله أنه يحبكم.
1: أحبكم الله جميعا.
5: والله ما نقضي مشاوير إلا على الإذاعة.
2: الله يحييك.
5: الله يجزاك الخير.
2: تفضل يا سلمان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء.
1: مطر السوء.
5: أفلم يكونوا يرون، بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا.
1: الله يسعدك يا سلمان ويبارك فيك ويكتب أجرك، وفقنا وإياك لما يحب ويرضى.
2: ما شاء الله،
1: شكرا
2: الله
1: لك على هذه المشاركة، وشكرا لمن معك. الله يحفظك ويبارك.
2: الله يعطيك العافية يا سلمان. باسل معك مشارك ولا؟
5: باسل لا يسمعكم،
2: بس يسلم علينا.
5: قال يسلم لي عليهم وقلت أبشر بك.
1: الله يسلمكم.
2: الله يسلمك ويسلم
1: ويبارك فيك.
2: شكرا لك يا سلمان على الاتصال والمشاركة، الله يحفظك. معنا من أبها الوليد، تفضل يا الوليد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.

0: الله يرضى عليك يا وليد، ما شاء الله تبارك الله، ذكرتنا بالمهرة يا شيخ وليد، ما شاء الله تبارك الله.
1: الله
0: يتقبل منا ومنك صاحب الأعمال هذه التلاوة الجميلة الرائعة، الله يحفظك.
1: اللهم آمين، جزاك الله خير.
2: جزاك الله خير يا الوليد، وشارك حضورا.
0: اي نعم الوليد، ما شاء الله معافى، شارك معنا في مسابقة المهرة في أحد السنوات. نعم
2: جزاك الله خير. شكرا للوليد من أبها. معنا من الرياض ومن ناصر، تفضلي.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتوا على القرية التي
0: ولقد
3: آتوا على
0: آتوا مباشرة لكن طبعا لو قلنا آتوا تكون الهمزة على السطر وبعدها ألف، لكن فوق الهمزة فوق الألف، ولقد أتوا على القرية.
3: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفا

0: أو كأن
1: الهمزة،
0: يتخذوا
1: الهمزة تحت الألف. إن يتخذوا وإذا رأوك. نعم.
0: إن يتخذونك إلا هزوا أهذا
1: والزاي مضموم إلا هزوا.
0: هزوا
1: نعم.
0: إلا

من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب

0: الله يرضى عليك يا أم ناصر ويبارك فيك بنيتي على هذه التلاوة. أولا شكر الله لك المشاركة، ثانيا حرصك ما شاء الله على القراءة المتأنية والاهتمام بالحروف والمخارج جدا متميز، الله يحفظك بنيتي ويزيدك توفيق.
1: يعطيك العافية يا أم ناصر، شكرا لك الله يحفظك. إلى مكة معنا زينب، تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا.
0: الله يرضى عليك يا زينب ويبارك فيك بنيتي ويكتب أجرك على هذه المشاركة، قراءة متميزة، الله يحفظك بنيتي.
1: جزاك الله خير يا زينب، شكرا لك الله يحفظك. من المجمع خالد، حياك الله يا خالد، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا.
0: بارك الله فيك يا خالد، ما شاء الله تبارك الله. أنت خاتم يا خالد؟
4: لا لسه والله يا شيخ، الله يكرمك.
0: الله يكتب أجرك ما شاء الله، اجتهد، قراءتك طيبة وتجويدك ممتاز، الله يحفظك
1: ما شاء الله.
4: بارك الله. أنا أتمنى دائما أن كنت أحب أوصل لحضرتك وألقى عليك القراءة، يعني على حضرتك القراءة.
0: الله يسعدنا بك اليوم كلنا والله، إحنا ولا
1: أهلا وسهلا يا خالد،
0: المستمعين ولا الأستاذ إبراهيم والمخرج كلنا الحمد لله.
1: حياك الله يا خالد وتشرفنا دوم إن شاء الله. شكرا لخالد. معنا من جدة عبد الرحمن.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أبدأ؟
1: نعم تفضل.
0: تفضل يا عبد الرحمن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوا

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن

0: تبارك الرحمن، اللهم بارك لابن عبد الرحمن هذه التلاوة الجميلة ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا عبد الرحمن، عمرك صغير ما شاء الله، لقراءتك قراءة جميلة وتجويدك حلو ما شاء الله وصوتك رائع، الله يحفظك يا ولدي. ماشي وجزاك رضي عنك.
1: أنت خاتم يا عبد الرحمن؟
2: لا لا.
1: وين وصلت؟
2: 6 أجزاء.
0: ما شاء الله، ما شاء الله يحفظك،
1: بارك الله فيك، وإن شاء الله تبشرنا في اتصال بعدين بأنك ختمت إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: تفضل معنا.
2: أبوي يقرأ.
1: إيه تفضل، عطنا الوالد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أبو عبد الرحمن.
3: الله يحييك ويبقيك ويبارك الله فيك.
1: يا مرحبا فيك، تفضل.
3: طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
0: ما شاء الله، الله يرضى عليك يا أبا عبد الرحمن ويكتب أجرك التلاوة الجميلة، وذلك ما شاء الله ذاك الشبل من هذا الأسد وهذا الشبل من ذاك الأسد، ما شاء الله بيت مبارك، الله يحفظكم وفقنا وإياكم.
1: ما شاء الله بارك الله فيك يا أبو عبد الرحمن وهنيئا لك ما شاء الله تميز الابن، شكرا لك الله يحفظك. معنا طه
4: نعم تفضل.
1: أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. طه من جازان تفضل.
4: الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
0: مرة ثانية يا طه، من أضل، ترقيق اللام.
4: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
0: ما زالت اللام يا شيخ، انتبهت التنبيه، بل هم أضل وليست أضل، أضل سبيلا،
4: بل هم أضل سبيلا.
0: هذه أفضل من الذي قبلها بكثير. الله يفتح عليك ويحفظك.
1: الله يجزاك خير يا طه، شكرا جزيلا لك. إذا طه المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة، شكرا له، شكرا لكل الإخوة والأخوات. نتوقف مستمعينا مع فاصل قصير.
5: اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن.
5: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
6: اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
1: أهلا بكم أيها الكرام، ومن مكة المكرمة يتجدد اللقاء مع جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. نتعرف على أثر عطائكم وكيف يصل إلى المستفيدين ويسهم بفضل الله عز وجل في تعليم القرآن وفتح أبواب الخير. للحديث عن هذه البشائر وما تصنعه مساهماتكم من أثر، يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الأستاذ أويس عبد الفتاح المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ أويس، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بك.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله المستمعين والمستمعات الكرام.
1: يا مرحبا، حياك الله. في يعني لقاءات سابقة، يعني مشروع خماسية خير مكة تجمع 5 أبواب للخير في صدقة واحدة، تعرفنا عليها، ومنها تعليم ضيوف الرحمن سورة الفاتحة وتصحيح تلاواتهم. وقد يتساءل المستمع، أنا حين أساهم في هذا المشروع المبارك خماسية خير مكة، إلى أين يصل أثر صدقتي مع هؤلاء المعتمرين حتى بعد رجوعهم إلى بلدانهم؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحيانا نتصدق ثم ننشغل في أمور حياتنا ولا ندري أن صدقتنا ساعدت إنسانا على تعلم القرآن، فأصبح يقرأ ما تعلمه في صلاته كل يوم. وقد يكون أحدنا الآن يستمع إلينا وفي بلد بعيد معتمر يقرأ في صلاته آيات تعلمها في مكة، وكانت صدقتك في مشروع خماسية مكة سببا في تعليمهم. ولنقترب ونقرب للأذهان من معنى هذا الأثر، أو في معنى هذا الأثر، دعونا نتأمل قصة الصحابي الجليل أسيد بن حضير رضي الله عنه. في ليلة من الليالي كان يقرأ سورة البقرة في الليل، وفرسه مربوطة بالقرب منه، فبدأت الفرس تتحرك كلما قرأ القرآن، فإذا توقف عن القراءة هدأت تلك الفرس. ولأن ابنه الصغير يحيى كان قريبا منها خاف عليه فتوقف عن القراءة، ثم رفع رأسه إلى السماء فرأى مثل الظل فيها أمثال المصابيح. في الصباح توجه مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة يا أسيد دنت لصوتك، ولو مضيت في قراءتك لرأى الناس الملائكة في الطرقات لا تستتر منه. تأمل، ملائكة تدنو لتسمع القرآن. والآن تخيل معي معتمرا صحح تلاوته بدعمك من خلال خماسية خير مكة، ثم عاد إلى بيته وفي هدوء الليل وقف يصلي، قرأ الفاتحة كما تعلمها في مكة. أنت لا تسمع صوته ولا تعرف اسمه، لكن الله يعلم أنك كنت سببا في تعليمه. فما بالك بمعتمرين يعودون إلى بلدان مختلفة يقرؤون ما تعلموه في صلواتهم، وربما يعلمون أبناءهم وأهل بيوتهم. إلى كم بيت في العالم يمكن أن يصل أثر صدقتك؟ كم مرة تقرأ آيات كنت أنت أخي المستمع وأختي المستمعة ووالدة الكريمة سببا في تعليمها؟ كم آية سمعتها الملائكة كنت سببا في تعليمها؟ هذا كله من باب واحد ضمن مشروع خماسية خير مكة. صدقتك اليوم تساهم أيضا في إهداء مصحف، إفطار صائم، سقيا معتمر، مبنى الصدقة الجارية الذي يعود ريعه على تعليم القرآن. هذه هي الفرصة، خماسية خير مكة، صدقة واحدة تساهم بها في 5 أبواب للخير وترجو من الله أثرها. اجعل لك اليوم نصيبا من هذا الخير، تصدق عن نفسك، عن والديك، ساهم بما تستطيع في خماسية خير مكة عبر رابط متجر جمعية بيان، ويمكنك اختيار بطاقة الإهداء لتهدي ثواب صدقتك لمن تحب، وتصل إليه رسالة تحمل معنى البر والوفاء. كل من يريد أن يساهم فليستمع الآن، يدخل إلى تطبيق مصرف الراجحي، يضغط أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم يختار أيقونة خدمات، ثم جمعية خيرية، ثم يكتب في خانة البحث بالاسم كلمة بيان، ثم يختار اسم الجمعية جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة، ثم يختار الحساب المخصص الصدقات العامة. ثم يدخل ما يشاء من المبلغ 500 400 300، أي مبلغ ولو كان صغيرا.
1: نعم.
8: فكما قال ابن المبارك رب عمل صغير تعظمه النية. ثم يضغط على تأكيد عملية التحويل ويكون معنا في هذا الأجر بإذن الله، أو يتبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن بمكة، ولمن أراد الحساب المخصص للمشروع يتواصل عن طريق الواتس في الرقم المخصص 0500329. أعيد الرقم مرة أخرى سهل الحفظ 0500329329. اللهم تقبل، اللهم تقبل من كل من أعطى، بارك له في صحته في ماله أهله أولاده، وفقه في أعماله، أخلف عليه أخلف عليه كل خير. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجعل هذا العطاء خالصا لوجهك وذخرا لنا يوم نلقاك.
1: اللهم أمين. شكرا لك الأستاذ ويس عبد الفتاح، وأنت المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه.
6: اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن.
1: شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب متابعتكم، شكرا لكل من اتصل وشارك واسمعنا تلاوته، نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل كتابه الذين هم أهله وخاصته، أن يرزقنا بركة هذا الكتاب ورحمته وهداه. في ختم هذه الحلقة الشكر موصول لضيفنا فيها الشيخ المقرأ صابر بن محمد عبد الحكم، جزاكم الله خير شيخ صابر.
0: جزاكم الله خير وشكرا لك والمستمعين ومستمعات فريق العمل في هذا البرنامج.
1: شكرا لكم أنتم متابعين الكرام، نعود إن شاء الله نلتقيكم.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأ
2: اقرأ اقرأوا القرآن.
3: من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
0: الوجيز في التفسير،
5: الوجيز في التفسير،
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن نور على الدرب،
6: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
7: تنفس الصباح بيوم جديد.
8: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
9: اللهم بك أصبحنا.
3: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة يوسف

وإن كان قميص يوسف قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وذلك يكون كما وقع لما هرب منها وتطلبت، أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها فشقت قميصه من ورائه.

0: فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته ورمته به قال: إن هذا البهت الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن، إن كيدكن عظيم.
1: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.

ثم أمر عزيز مصر يوسف عليه السلام بكتمان ما وقع، فقال: يوسف أضرب عن هذا الأمر صفحا فلا تذكره لأحد. وقد كان العزيز لينا سهلا، فعذر امرأته حين رأت ما لا صبر لها عنه، وقال لها: استغفري لذنبك الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب، ثم قذفه بما هو بريء منه، إنك كنت من الخاطئين.

يخبر الله تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في مصر حتى تحدث الناس به، وقام نساء الأمراء والكبراء ينكرن على امرأة الوزير ويعبن ذلك عليها، وكان من قولهن: امرأة العزيز تراود غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها، قد وصل حبه إلى شغاف قلبها، إنا لنرى في حبها لفتاها ومراودتها إياه عن نفسه خطأ من الفعل وجورا عن قصد السبيل.

0: فلما سمعت امرأة العزيز بقول أولئك النسوة وأنهن إنما قلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته، فعند ذلك دعتهن إلى منزلها لتضيفهن، وأعدت لهن مجلساً فيه مفارش ومخاد وطعام، وكان من مكيدتها أن آتت كل واحدة من النساء سكيناً مقابلةً لهن في احتيالهن على رؤيته، وكانت قد خبأت يوسف في مكان، ثم بعثت إليه تأمره أن اخرج عليهن، فلما خرج ورأينه أعظمن شأنه وأجللن قدره، وجعلن يقطعن أيديهن دهشًا برؤيته، وهن يظنن أنهن يقطعن الطعام بالسكاكين، وقلن حاش لله ما هذا بشرًا، إن هذا إلا ملك كريم، ثم قلن لها: ما نرى عليك من لوم بعد الذي رأينا، لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبا منه، ولم يكن في ذرية آدم عليه السلام من يوازيه في جماله، فإنه عليه السلام كان قد أعطي شطر الحسن كما ثبت في البخاري ومسلم في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة قال: فإذا هو قد أعطي شطر الحسن.
1: قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

قالت امرأة العزيز معتذرة لهؤلاء النسوة: فذلكن الذي لمتنني فيه. وهو حقيق بأن يحب لجماله وكماله، ولقد راودته عن نفسه فامتنع. ثم لما رأى النساء جماله الظاهر أرادت امرأة العزيز أن تخبر عن صفاته الحسنة التي تخفى عنهن، وهي العفة مع هذا الجمال، ثم قالت تتوعده: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصالحين.

0: عند ذلك استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن وكيدهن وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من الفاحشة، وإن لم تصرف عني كيدهن أمل إليهن وأتابعهن إلى ما يردن مني، وأنا لا أملك لنفسي ضرًّا ولا نفعًا إلا بحولك وقوتك، أنت المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز
1: في التفسير.
4: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها 10 مرات حين يصبح كتب له بها 100 حسنة، ومحي عنه بها 100 سيئة، وكانت له عدل رقبة، وحفظ بها يومئذ حتى يمسي. ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسن إسناده ابن باز رحمهم الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله، أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الشورى.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الشورى.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار المساء.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة مريم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به

نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

0: استووا تراصوا في الصفوف. الله أكبر
1: الله أكبر.

ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين

0: إنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلن

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
3: الحمد لله، الحمد لله المتفرد بالخلق علما وإيجادا، أحمده سبحانه حمدا نزكو به دنيا ونسمو معادا. لك الحمد ما أولاك بالحمد والثنى، على نعم أتبعتها نعما تترى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهبنا نعما لا نحصيها، ومننا لا نستقصيها. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، فعم الخير إسعادا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البالغين من العلياء أمجادا، والتابعين ومن اقتفى أثرهم يرجو توفيقا وسدادا، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فمن لزم التقوى سعد في دنياه وأربى، وزكى روحا وقلبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، إن أهم ما تتميز به المجتمعات المسلمة أن للدين أهمية قصوى في توجيه السلوك الفردي والعلاقات الاجتماعية، وهو مصدر قيمها الإنسانية والاجتماعية ومقياس مثولها العليا. والإسلام ليس قاصراً على الشؤون الاعتقادية والتعبدية فحسب، بل هو نظام شامل للحياة يمدها بمبادئه وأصوله التشريعية في مختلف المجالات والتعاملات. وإن من أهم ما تميز به عصرنا الحاضر تلكم التقانة الحديثة والتقدم المتسارع في تطويرها واستثمارها في مختلف وسائل الحياة. فوسائل التواصل الاجتماعي لا يخلو منها بيت، بل لا يخلو منها إنسان في حله وترحاله وفي جميع أحواله، مما يستوجب التذكير بالضوابط والأخلاقيات عند استخدامها. إخوة الإيمان، وسائل التواصل الاجتماعي وتقانات الذكاء الاصطناعي من النعم التي أنعم الله بها على عباده، وكل نعمة من الله تعالى تستوجب منا الشكر بالقلب واللسان والجوارح. وشكر النعم يكون باستخدام هذه الوسائل في طاعة الله تعالى ومراضيه، مع استشعار مراقبته سبحانه في كل ما ينشر ويقال، فإنه سبحانه يعلم خائنة ذات الأعين وما تخفي الصدور، وإنك لواجد في وسائل التواصل الاجتماعي العجب العجاب مما يفسد العلاقات ويقطع حبال الود في المجتمعات من الطعن في دين الناس وأعراضهم وعقولهم وأموالهم، فيتلقفها الدهماء وتلوكها الرويبضة في نشر للشائعات وترويج للأراجيف والافتراءات، مما يجب معه الحذر في التعامل مع هذه المنصات المنتحلة والمواقع المزيفة التي تكثر فيها الغثائية ومحتوى الغوغائية. معاشر المسلمين، الكلمة مسؤوليتها عظيمة، فهي سلاح ذو حدين ورسالة ذات ضدين، فهي إن شئتم شمس مشرقة أو نار محرقة، هي دليل فاصل أو سيف قاصل، هي صيب الغيث أو سيئ العيث، الكلمة نبل واحترام أو نبل ذو اجترام، هي باعث السرور أو نذير الثبور، أحلى من الرضاب وأنكى من العضاب، ورب قول أنفذ من صول، وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. أخرجه البخاري. فما يكتبه الإنسان أو تخطه أنامله أو يقوله أو يعيد نشره أو يشارك فيه على هذه المواقع داخل فيما سيسأل عنه ويحاسب عليه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولخطورة الكلمة وأهميتها ترتبت عليها العقوبات والحدود في الإسلام والتعازير والآثام على مجرد الكلام، من ذلكم كلمة التوحيد وإبطال الكفر والتنديد ولفظة النكاح أو الطلاق وغيرها. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وأشر من ذلك استخدام التقانات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتطبيقات الحاسوبية في التزوير والتضليل وتركيب المقاطع وتقليد الأصوات وانتحال الشخصيات ونسبة الأقوال زوراً إلى غير أصحابها ونشر ذلك في وسائل التواصل والمواقع، فإن ذلك من الكذب المحرم شرعاً، بل هو اعتداء على أعراض الناس وخصوصياتهم وإعانة على نشر الباطل وترويجه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ونظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه إخوة الإسلام: إذا كانت اتقانة الحديثة من نعم الله علينا في هذا العصر، فإن سوء استخدامها من أعظم المفاسد على الأفراد والأسر والمجتمعات، لأنه يؤدي إلى انتهاك الخصوصيات والاحتيال ونشر البلبلة وزعزعة الثقة والإضرار بالأمن المجتمعي وإشاعة الفتنة، وذلك ضرب من الفساد والإفساد، والله لا يحب الفساد. فالحذر الحذر الحذر الحذر من إعادة نشر الصور والمقاطع المفبركة أو المنسوبة إلى الأشخاص، لما في ذلك من نشر الأكاذيب وإشاعة الباطل وإثارة البلبلة بين الناس. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. أمة الإسلام، يا من تسمى باسم مستعار وتخفى وراء شاشته عن الأنظار للطعن في الأماجد والأخيار، توبوا إلى بارئكم، توبوا إلى بارئكم ومولاكم، وزنوا ما تسطره يداكم، وكفوا عن المسلمين وحرى صدوركم وأذاكم، تسعدوا في دنياكم وأخراكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه كان توابًا رحيمًا. الحمد لله الذي أحكم الشريعة وجلاها، فأسعدت أمتنا في دينها ودنياها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، خير من زكى النفوس وبالإيمان أحياها، وعلى آله وصحبه أبر الأمة أفئدة وأتقاها، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فكم أوفت تقواه خشية وإجلالا، وأورثت إشراقا وابتهالا، ويا لله كم أصلحت حالًا ومآلًا أمة الإسلام. لقد جاءت شريعة الإسلام بالوحدة والائتلاف والتحذير من الفرقة والخلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا. وجرائم وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي كالابتزاز والتشهير والمقاطع المكذوبة والمفبركة، وما تبثه من الإرجاف والشائعات والبهتان والافتراءات، لم تعد خافية على الحصيف الواعي ولا تهز الواثق الداعي. واختراقات الحواسيب والهواتف المحمولة والاحتيالات المالية عبر المنصات والشبكات والرسائل الوهمية بدعوى الثراء السريع والتستر التجاري واستهداف أموال الناس والاحتيال عليهم بشتى الوسائل الاعتيادية والتقنية والرقمية، وكذا الاختراقات الألكترونية بشتى صورها وأنواعها، وجرائم الذكاء الاصطناعي الذي أصبح متاحاً للجميع، وكذا التعصب والعنصرية والكراهية والمقاطع الإلحادية والإباحية، كل تلك الأنشطة الإجرامية متعددة الأوجه توجب علينا نحن المسلمين الوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول شق الصف وإحداث الفرقة والخلل والبلبلة بالكذب على القيادات والرموز والعلماء بمقاطع مكذوبة أو أقوال منتحلة. أمة الإسلام، ومن الضوابط المهمة في هذه الوسائل المعاصرة تسخيرها لخدمة الدين والوطن ورعاية أمنه واستقراره، وهنا يدين الغيورون والمنصفون ويستنكرون بأشد العبارات الهجمات الإجرامية الإرهابية من جماعة الحوث الإرهابية على مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية، الأمر الذي يعد مصادماً للشريعة ومستفزاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية. واليقين التام أن أمن الحرمين الشريفين وقدسيتهما خط أحمر لا يمكن تجاوزه. حفظ الله المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه، وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها، ورد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين وسائر بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي الكريم كما أمركم المولى الرحيم في كتابه الحكيم، فقال تعالى قولاً كريماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي المختار، وارض اللهم عن صحبه الكرام الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بدار القرار، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد. اللهم اجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا ودفاعنا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا، وسدد رأيهم ورميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنجِ المُستضعَفين من المُسلمين في كل مكان، واحفَظ المسجد الأقصى شامِخًا عزيزًا إلى يوم الدين. ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المُسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
2: فرائد وفوائد. وفوائد.
4: قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجود طعم المحبة في التملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته هو وفقره. ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه. وقد جرب أنه من قالها 7 مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره. وقوله تعالى عن يوسف نبيه أنه قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة العنكبوت.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة العنكبوت.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: الحكمة. الحكمة هي العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده، والحكيم من حاز ذلك، وهي من أخص صفات المؤمنين التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، وأدلتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقوله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله جل شأنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ومن الأحاديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. رواه البخاري.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين،

0: إليك مخبتين أواهين منيبين، ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسننا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي النساء والمائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيماً.

النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط

أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا.

لله شهداء بالقسط بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن

أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا

0: جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي النساء والمائدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء، اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه، واخلف علينا كل غائبة لنا بخير. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم قنا شر أنفسنا، وعزم لنا على أرشد أمرنا. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أخطأنا وما عمدنا وما علمنا وما جهلنا. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا واهدنا وارزقنا وعافنا. نعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم اغفر لنا واهدنا وارزقنا وعافنا. نعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعلهما الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، وخذ منه بثأرنا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وعافنا، وارزقنا واجبرنا وارفعنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت
1: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النحل.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النحل. الله أرحم الراحمين، هو سبحانه الذي يتجاوز عن عباده المسرفين على أنفسهم ولو بلغت ذنوبهم عنان السماء. وقد أثبتت الآيات صفة العفو والمغفرة لله جل وعلا، فهي صفات كمال الله تعالى وتعد من الصفات الفعلية، ومعناها الصفح عن الذنوب. والعفو اسم من أسماء الله سبحانه، قال تعالى: إن الله كان عفوا غفورا. وقال الخطابي: العفو وزنه فعول من العفو، وهو بناء المبالغة، والعفو الصفح عن الذنوب وترك مجازات المسيء. وقيل إن العفو مأخوذ من عفة الريح الأثر إذا درسته، فكان العافي عن الذنب يمحو بصفحه عنه. وقال الحليمي: العفو ومعناه الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثامهم فلا يستوفيها منهم، وذلك إذا تابوا واستغفروا أو تركوا لوجهه أعظم ما فعلوا ليكفر عنهم ما فعلوا بما تركوا، أو بشفاعة من يشفع لهم، أو يجعل ذلك كرامة لذي حرمة لهم به وجزاء له بعمله. كما حث سبحانه الناس على العفو والصبر على الأذى، فقال جل جلاله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال السعدي رحمه الله: وفي جعل أجل العافي على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد،
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.

0: للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نستأذنكم شيخنا الكريم في هذه الأسئلة التي وصلت إلينا، وأبدأ بهذا السائل الكريم الذي بعث بسؤاله، يقول: أحيانا وأنا أقود سيارتي بسرعة تتعرض لي بعض القطط أو الكلاب، فلا أستطيع السيطرة على السيارة أو تفاديها فأدهسها رغما عني، يقول: هل علي إثم في هذا أم لا؟ بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحيوانات لا يجوز الاعتداء عليها وقتلها إلا إذا كانت مؤذية كالسباع والحيات والأشياء المؤذية، أما الحيوانات غير المؤذية فهذه لا يجوز قتلها، وإذا كانت عرضت لك وأنت في السيارة فعليك أن تحافظ على حياتها وأن تترك لها فرصة المرور، أما إذا لم تتمكن من ذلك كأن دهستها من غير قصد ولم تتمكن من الامتناع فلا حرج عليك في ذلك، إنما تأثم لو تعمدت قتلها بدون مبرر، لأنها حيوانات لها حرمة وليست مؤذية. نعم.
0: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. هذا سائل يقول: أنا شاب في 19 من العمر، توفي والدي وهو غير راض عني، وأصبح هذا الشعور يؤرقني ليل نهار، يقول: ما الذي يمكنني فعله لكي يكفر الله عني ذنبي؟
1: يجب على الولد أن يبر بوالده وأن لا يغضبه وأن لا يعقه، لأن حق الوالد عظيم، لكن إذا حصل من الإنسان مع والده شيء من الإساءة فعليه أن يستحيل له وأن يستسمحه ويطلب منه العفو إذا كان حياً. ما إذا مات الوالد وهو على هذه الحالة وهو قد غضب على ولده، فلم يبق حينئذ إلا أن يتوب هذا الولد إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر مما حصل، وأن يعمل لوالده شيئا من البر بعد وفاته بأن يتصدق عنه وأن يدعو له ويستغفر له ويكثر من هذا، لعل الله أن يخفف عنه حق والده. نعم.
0: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل من إثم على شخص ما في حالة قطيعته لأخيه في الله لسبب من أسباب الدنيا؟
1: لا يجوز الهجر فوق 3 أيام إذا كان لأمر دنيوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فالواجب على المسلم التواصل والمحبة في الله عز وجل، وأن لا ينساق وراء النزعات والنزغات الشيطانية، وأن لا يتقاطع، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، خصوصا إذا كان المؤمن ذا قرابة فإنه يجب له أيضا حق القرابة وحق الصلة، فإذا كان سوء التفاهم على أمر دنيوي فلا ينبغي أن يسبب التهاجر بينهما، بل يجب على المسلم أن يصالح أخاه وأن يزيل التهاجر الذي بينهما، وخيرهما الذي يبدأ بذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: شاب متزوج وقد حصل بينه وبين أم زوجته شجار، فقال لها: ابنتك علي أم بعد اليوم، فما هو الحكم في هذا القول؟
1: إذا قال ابنتك علي أم معناه أنه ظاهر منها كأنه يقول هي علي كأمي أو هي علي كظهر أمي، وهذا حرام، كما قال الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهي ليست أمه وإنما هي زوجته، يحرم عليه أن يتلفظ عليها بهذا الكلام، ولكن لما حصل منه هذا الشيء فإنه لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر كفارة

0: خيار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا على الترتيب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يقول لماذا خص الصوم بهذا التخصيص؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
0: هذا حديث عظيم وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا الحديث فيه فضيلة الصوم ومزيته من بين سائر الأعمال، وأن الله اختصه لنفسه من بين أعمال العبد. إن معنى قوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أن أعمال ابن آدم قد يجري فيها القصاص بينه وبين المظلومين، فالمظلومون يقتصون منه يوم القيامة بأخذ شيء من أعماله وحسناته، إلا الصيام فإنه لا يأخذه الغرماء يوم القيامة، وإنما يؤخره الله عز وجل للعامل أن يجزيه به، فإن الله يحفظه ولا يسلط عليه الغرماء، ويكون لصاحبه عند الله عز وجل. نعم.
1: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هذا أحد المستمعين الكرام بعث بسؤاله يقول: هل سجود السهو يكون قبل التسليم أم بعده؟
0: يجوز قبل التسليم ويجوز بعده، لكن الأفضل أن يكون قبل التسليم إن كان سجود السهو عن نقص في الصلاة كترك التشهد الأول أو ترك واجب من واجبات الصلاة كقول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود. وأما إن كان عن زيادة كأن سلم قبل إتمامها أو قام إلى خامسة ثم تنبه وجلس، فإن الأفضل أن يكون بعد السلام، وما كان عن زيادة في الصلاة سهوا فالأفضل أن يكون بعد السلام، وإن جعله كله قبل السلام أو كله بعد السلام فلا بأس بذلك إن شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه هذا وهذا. نعم.
1: بارك الله فيكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: ماذا ينبغي على من ينوي الحج والعمرة وما يجب عليه؟
0: لا شك أن الحج والعمرة من أفضل العبادات، والحج والعمرة ركن من أركان الإسلام مرة واحدة في العمر في حق المستطيع، وما زاد على ذلك فهو تطوع من أفضل أنواع التطوع. وينبغي لمن عزم على الحج والعمرة أن يستقبل ذلك بتوبة صادقة مما سبق من ذنوبه وسيئاته ليؤدي لهذا النسك وهو على أحسن حال. وعلى من يريد الحج والعمرة أن يخلص النية لله عز وجل في أداء حجه وعمرته، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، هذا أمر بإكمال مناسكهما على الوجه المشروع خالصين لوجه الله، لا يكون فيهما رياء ولا سمعة ولا قصد من مقاصد الدنيا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
1: بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح، سائل يقول: ماذا يقال في سجود السهو جزاكم الله خيرا؟
0: يقال في سجود السهو كما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويدعو فيه كما يدعو في سجود الصلاة، لا فرق بينهما لعموم الأدلة، فلم يرد لسجود السهو ذكر خاص به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: ما هو المقدار الذي إذا خالط الماء الطهور وهو نجس ينجس به الماء الطهور بارك الله فيكم؟
0: المقدار المتفق عليه بين أهل العلم هو ما غير صفة الماء، هو أن ما غير صفة الماء أي ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسة فهو نجس، هذا بإجماع أهل العلم، وإن كان أقل من قلتين وخالطته نجاسة فلم يتغير فهذا موضع خلاف، فالأحوط اجتنابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالاحتياط تركه إذا كان ينقص عن القلتين ولم يتغير بالنجاسة خروجا من الخلاف. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: ما الهدي النبوي عند وضوئه صلى الله عليه وسلم؟
0: الهدي النبوي الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل من الجنابة، كأن يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام، هذا هو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، فيقتصد المسلم في الماء في الوضوء وفي الاغتسال ولا يسرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إياك والإسراف في الوضوء. فقال الرجل من الصحابة رضي الله عنه: أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: هل يشرع كثرة الحلف أم أنه يترك فقط للأمور العظيمة؟
0: ما يكثر من الحلف، قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، يعني كثير الحلف. وفي الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. نعم.
1: بارك الله فيكم. الشيخ صالح، هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: مسلم يؤدي الفرائض لكنه يترك السنن الراتبة، يقول: ما حكم الشرع في ذلك؟
0: ينبغي على المسلم أن يحافظ على السنن الرواتب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، فلا ينبغي للمسلم أن يترك الرواتب، وكذلك لا يترك الوتر، بل إنه إذا داوم على ترك الرواتب وترك الوتر فهذا خسران عظيم. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل بعث بسؤاله يقول: ما هو أفضل وقت لصلاة الليل؟
0: أفضل أن تكون في ثلث الليل الأخير من الليل، لأن الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى أن يطلع الفجر. فالصلاة في هذا الوقت من أفضل الأعمال. الأفضل أن تكون الصلاة في الثلث الأخير من الليل، وكذلك يؤخر الوتر حتى يكون آخر صلاته عملا بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. وإذا أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فلا بأس أن يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول في أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الوترين في ليلة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هناك دعاء معين يقال عند خروج الروح من الجسد؟
0: أما عند احتضاره فالوارد أنه يلقن لا إله إلا الله، قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ينبغي ويستحب أن يلقن الميت عند الاحتضار لا إله إلا الله، وأن يلقن ذلك برفق ولا يكرر عليه، لا يضيق عليه بل يلقنها برفق.
1: سائل بعث بسؤاله يقول فيه: متى تسقط الصلاة عن المسلم؟
0: المسلم لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا، ولكنه يصلي على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هذا أحد المستمعين الكرام بعث بسؤاله يقول: هل هناك موعد محدد للعمرة؟
0: العمرة ليس لها وقت محدد من السنة، هي تفعل على مدار السنة في أي شهر وفي أي يوم، وليس لها وقت محدد، إنما الوقت المحدد يكون للحج. العمرة فإنها تفعل في سائر السنة.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة القمر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة القمر.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: ما السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب؟ الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة. فمنه تعالى، وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار.
0: مستمعين الكرام، من لزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفي همه وغفر ذنبه. إن

0: صلوا عليه. صلوا عليه. صلوا عليه.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سور الرحمن والواقعة والحديد.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. كنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند الآية 20 من سورة لقمان. في هذا المجلس بمشيئة الله تعالى سنتحدث عن الآية 21 وما بعدها من آيات بينات عند قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. نستمع وإياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل الطيب المبارك بصوت ندي محبر وما بعده من آيات بينات، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد أن انصتنا وإياكم خاشعين لهذه الآية من سورة لقمان وما بعدها من آيات بينات. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. شيخنا الكريم لو تحدثنا أحسن الله إليكم على ضوء وقبل

0: وهدى من هذه الآية الكريمة حول خطر التقليد الأعمى وخصوصا في أمور الاعتقاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال الكفار تجاه نعم الله سبحانه وتعالى، وذكر أنهم من صفاتهم أنهم يجادلون بالباطل، قال بعد ذلك: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله، إذا قيل لهؤلاء المجادلين في توحيد الله جهلا منهم بعظمة الله على أيدي رسل الله إنه ليس معكم من الله هدى ولا كتاب يدل على ما تقولون، فهلموا إلى كتاب الله جل وعلا واتبعوا أيها القوم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب وصدقوا به فإنه الحق. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، يعني بمجرد تقليد الآباء تمسكوا بذلك، ثم قالوا معاندين ومعارضين ذلك: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وبل للإضراب الإبطال، يعني بل لا نتبع ما أنزل الله جل وعلا، وإنما نتبع الذي وجدنا عليه آباءنا من الأديان، ولا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقول أحد كائنا من كان، أي فلم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء وتقليدهم إياهم تقليدا أعمى على جهل وضلال. وهذه معارضة حق بباطل، لأنهم عدلوا عما أنزل الله جل وعلا تقليدا أعمى لآبائهم بلا حجة، كما قال جل وعلا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول جل وعلا: وإذا قيل، يعني لهؤلاء الكفرة من المشركين، اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم فيه من الضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفينا، أي وجدنا عليه آباءنا، أي من عبادة الأصنام والأنداد، قال الله منكرا عليهم: أولو كان آباؤهم الذين يقتدون بهم ويقتفون آثارهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا هداية. وقال الله جل وعلا في هذه الآية عن طريق الاستفهام للاستبعاد والتبكيت: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أي فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم لو كان الشيطان بتزيينه لهم الشرك وبتزيينه لهم سوء أعمالهم واتباعهم إياه على ضلالهم وكفرهم بالله وتركهم اتباع ما أنزل الله من كتابه على نبيه عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني عذاب النار التي تتسعر وتلتهب، يعني أيتبعون آباءهم دون ما أنزل الله حتى في هذه الحال؟ فهل هذا موجب لاتباعهم والمشي على طريقتهم، أو ذلك يرهب من سلوك سبيلهم وينادي على ضلالهم وضلال من اتبعوهم؟ وهكذا حكى الله جل وعلا عنهم في قوله سبحانه: بل قالوا إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. قال ابن كثير: أي ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة، والمراد بها الدين ها هنا، يعني على أمة يعني على دين، ثم بين أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظائرهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل، تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. لو تحدثتم حول بيان نجاة أهل لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا وإياكم شيخنا الكريم والمستمعين الكرام منهم، وهم الذين عبدوا الله وحده بما شرع لهم على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم دون ابتداع ولا رياء.
1: في مقابل هؤلاء ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله. قال القرطبي: يخلص عبادته وقصده إلى الله جل وعلا وهو محسن. قال الشوكاني: وهو محسن في أعماله، لأن العبادة من غير إحسان لها ولا معرفة بما يحتاج إليه فيها لا تقع بالموقع الذي تقع به عبادة المحسنين. ونظير هذه الآية في قوله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل، قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال جل وعلا: فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمسك بمعنى تمسك، لأنها أتت بهذه الصيغة للمبالغة في التمسك، أي استمسك تمسكا بالغا، لأن قولك استمسك بكذا أقوى من قولك تمسك به، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والعروة بضم العين ما يجعل كالحلقة في طرف الشيء ليقبض على الشيء منه، فللدلو عروة وللكوز عروة، وقد تكون العروة في حبل بأن يشد طرفه إلى بعضه ويعقد فيصير مثل الحلقة فيه. والوثقى المحكمة الشد، يعني العروة التي هي أوثق شيء. قال بعض العلماء: فقد استمسك بالعروة الوثقى، تعلق أتم تعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب. قال: وهذا تشبيه تمثيلي مركب، حيث شبه حال المتوكل على الله عز وجل المفوض إليه أموره كلها المحسن في أعماله بمن ترقى في جبل شاهق أو تدلى منه، فتمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه. والآية تدل على أن أوثق ما يتمسك به الإنسان من النجاة هو الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وإلى الله عاقبة الأمور. قال ابن جرير يقول: وإلى الله مرجع عاقبة كل أمر خيره وشره، وهو المسائل أهله عنه ومجازيهم عليه. وقيل: فيجازي كل من هذا المتوكل وذاك المجادل بما يليق به بمقتضى الحكمة. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا ونحن نقرأ هذه الآية الكريمة: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. ما يتعلق أحسن الله إليكم بتقرير عقيدة البعث والجزاء؟
1: نعم، يقول: وعلى الحالين، حال المشركين وحال المؤمنين الذين تمسكوا بالعروة الوثقى، قال جل وعلا: ومن كفر فلا يحزنك كفره. بعد هذا البيان قال: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. يقول ابن عطية: سل عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن موجدته لكفر قومه وإعراضهم، فأمره ألا يحزن لذلك، بل يعمد لما كلفه الله جل وعلا به من التبليغ، ويرجع الكل إلى الله عز وجل. يقول جل وعلا: ومن كفر فلا يحزنك كفره، أي من كفر بالله ولم يسلم وجهه إليه، فتكبر وأبى أن ينقاد اتباعا لما قاده إليه الهوى، فلا يحزنك، أي فلا يهمك ويوجعك كفره، لأنك أديت ما عليك من الدعوة والبلاغ. فإذا لم يهتدي فقد وجب أجرك على الله جل وعلا، ولم يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه، لأنه لو كان فيه خير لهداه الله جل وعلا. وهذا يجعلنا نجري هذه القاعدة على كثير من الأحوال، في حال تربيتك لأبنائك، في حال توجيهك لطلابك، في حال الدعوة إلى الناس وتوجيههم، عندما لم يأخذوا بكلامك وهو مبني على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحزنك ذلك، لأن الأمر بلغهم وقد بلغت ما عليك، فالله أعلم بحالهم. قال جل وعلا: إلينا مرجعهم، أي مردهم بعد موتهم ونشورهم من قبورهم يوم القيامة، إلينا فننبئهم بما عملوا، أو نخبرهم بقبائح أعمالهم ونجازيهم عليها. وقوله: إن الله عليم بذات الصدور، يقول: إن الله ذو علم بما تكنه صدورهم من الكفر بالله جل وعلا وتخفيه من اعتقادات ونيات، وبذلك يكون الحساب دقيقا والجزاء عظيما. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان مراقبة الله جل وعلا دائما في السر والعلن، ولا يعصيه أو يكون نظره بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، بل يبتعد كل البعد عن معاصيه أو التقصير في أداء حقوقه. قال جل وعلا بعد ذلك يعني عن الكفار: نمتعهم قليلا، يعني نجعلهم يتمتعون، يأكلون ما شاءوا ويلبسون ما شاءوا ويركبون ما شاءوا ويسكنون ما شاءوا ويتنعمون بنعيم الدنيا، ولكنه بالنسبة إلى ما أعد الله جل وعلا للمؤمن في الجنة من النعيم لا يقارن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري رحمه الله. ففي هذا دليل على أن الكفار قد يتمتعون في دنياهم أكثر من المسلمين، ولكنهم يتمتعون كما قال الله جل وعلا قليلا. فالدنيا كلها من أولها إلى آخرها بالنسبة إلى ما ادخره الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الدار الآخرة متاع. قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وجاء عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه. وأشار يحيى بالسبابة في اليم: فلينظر بما ترجع، يعني لا شيء. رواه مسلم. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، يعني عالية المدينة، والناس كنفته، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فالكفار في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام، كما قال جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهذا حظهم من الدنيا، أكل وتمتع كحظ الأنعام، ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم، وعاقبتهم في عالم الآخرة العذاب والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقوله: ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، قال ابن جرير يقول: ثم نوردهم على كره منهم عذابا غليظا، وذلك عذاب النار، نعوذ بالله منها ومن عمل يقرب منها. نعم.
0: اللهم آمين. شيخنا الكريم، عند قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، هل نستطيع شيخنا أن نقول أن المشركين من العرب موحدون في الربوبية، مشركون في عبادة الله عز وجل؟
1: نعم، هذا ظاهر الآية. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني ما يقولون أصنامهم ولا أوثانهم ولا معبوداتهم، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يقول: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من قومك من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن الله. وهذا اعتراف صريح منهم بما يدل على التوحيد وبطلان الشرك. وقوله قل الحمد لله، يعني قل الحمد لله الذي أبان الحق وأقام الحجة باعترافكم وأظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم وجعل دلائل التوحيد وبراهينه من الوضوح بحيث لا يستطاع إنكارها. وقوله بل أكثرهم لا يعلمون، بل هذه كما يقول العلماء للإضراب الانتقالي، فهو انتقال مما سبق للتسجيل عليهم بالجهل التام، والمعنى أن إشراكهم ليس لخفاء الدليل وعدم ظهور الحجة، ولكن لأنهم لا يعلمون العلم الذي ينفعهم ويهتدون به إلى الحق، فلذلك أشركوا به غيره ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه، ولو كانوا يعلمون لعرفوا أن المتفرد بالخلق والملك والتدبير هو المستحق للعبادة لا شريك له، وهو الله عز وجل. ففي الآية تسخيف لعقولهم التي تجمع بين الإقرار لله جل وعلا بالخلق وبين اعتقاد إلهية غيره. نعم،
0: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. لو تحدثنا أحسن الله ليكم حول بيان سعة ملك الله عز وجل.
1: نعم، قال الله عز وجل: لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد، أي له ذلك كله، وهو مالكه وخالقه، ولا حاجة به إلى إيمان هؤلاء. إن الله هو الغني الحميد، هو الغني عن عبادة هؤلاء المشركين به وعن جميع خلقه، لأنه ملكه وله وبهم الحاجة إليه. وقوله الحميد أي المحمود على نعمه التي أنعم على خلقه، المستحق للحمد سبحانه وتعالى وإن لم يحمدوه عز وجل. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. لو تحدثنا أحسن الله إليكم حول بيان سعة علم الله عز وجل، وأنه جل وعلا متكلم وكلماته لا تنفد بحال من الأحوال.
1: نعم، كما بيّن الله جل وعلا سعة ملكه في الآية السابقة، بيّن هنا بيان سعة علمه جل وعلا، وأنه متكلم وكلماته لا تنفد بحال من الأحوال مطلقة. قال جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: أي قل لهم مخبرا عن عظمة الباري وسعة صفاته، وأنه لا يحيط العباد بشيء منها، لو كان البحر أي هذه الأبحر الموجودة في العالم مدادا لكلمات ربي، يعني حبر، وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان والبراري والبحار أقلاما، لنفد البحر وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات ربي، وهذا شيء عظيم لا يحيط به أحد. انتهى كلامه رحمه الله. وإنما ذكر العدد سبعة في قوله سبعة أبحر على وجه المبالغة، وليس المراد الحصر، كما قال سبحانه في آية أخرى: ولو جئنا بمثله مددا، أي بمثل البحر بحرا آخر ثم آخر، وهلم جرى بحور تمده ويكتب بها لما نفدت كلمات الله جل وعلا. فليس المراد بقولي بمثله بحر آخر فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جرى، لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. انتهى كلام الكثير بشيء من التصرف. ويقول الشيخ السعدي بعده: أخبر عن سعة كلامه وعظمة قوله بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ، وتنبهر له العقول، وتحير فيه الأفئدة، وتسيح في معرفته أولو الألباب والبصائر. وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان، وإلا فالأشجار وإن تضاعفت على ما ذكر أضعافا كثيرة، والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة، فإنه يتصور نفادها وانقضاؤها لكونها مخلوقة. وأما كلام الله عز وجل فلا يتصور نفاده، بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي على أنه لا نفاد له ولا منتهى، وكل شيء ينتهي إلا الباري وصفاته سبحانه وتعالى. قال: إن الله عزيز حكيم. قال ابن كثير: أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه، فلا مانع لما أراد، ولا مخالف ولا معقب لحكمه، حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه. نعم
0: شيخنا الكريم، لعلنا نختم هذا المجلس المبارك بتفسير هذه الآية: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، ما يتعلق أحسن الله عليكم ببيان كمال قدرة الله جل وعلا، وأنها لا تحد ولا يعجزها شيء سبحانه وبحمده.
1: كما بيّن جل وعلا سعة ملكه في الآيات السابقة وسعة علمه سبحانه وتعالى، بيّن هنا كمال قدرته جل وعلا، وأنه لا حد لها ولا يعجزه شيء. قال جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم على الله إلا كخلق نفس واحدة وبعثها، وذلك أن الله لا يتعذر عليه شيء أراده ولا يمتنع منه شيء شاءه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسواء خلق واحد وبعثه وخلق الجميع وبعثهم، فالكثرة لا تعجز الله جل وعلا، لأن الكثرة عنده والقلة على حد سواء. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله: إن خلق جميع الخلق على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في لمحة واحدة كخلقه نفسا واحدة، فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور والجزاء على الأعمال إلا الجهل بعظمة الله وقدرته سبحانه. ولهذا قال فئة أخرى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير، يعني أقرب، بل هو أقرب من لمح البصر. وقال جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، فيكون ما يريد كطرفة عين، وهذا غاية ما يكون من السرعة والإنجاز. قال جل وعلا: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فكل هذا يدل على كمال قدرته. قال جل وعلا: إن الله سميع بصير، يسمع كل مسموع، بصير، يبصر كل مبصر في حالة واحدة، لا يشغله إدراك بعضها عن إدراك بعض. فهكذا الخلق والبعث، وحاصله كما أنه سبحانه وتعالى شأنه يبصر ببصر واحد يدرك المبصرات، ويسمع واحد يسمع جل وعلا المسموعات، ولا يشغله بعض ذلك عن بعض. كذلك فيرجع إلى القدرة والفعل، فهو استشهاد بما سلموه، فشبه المقدورات فيما يراد منها بالمدركات فيما يدرك منها سبحانه وتعالى.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، وغفر الله لك ولوالديك ولمستمعينا الكرام على حسن صلاتهم وكريم متابعتهم.
1: وإياكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات،
0: نلقاكم مستمعينا الكرام بمشيئة الله تعالى في مجلس قادم من مجالس التفسير بصحبة شيخنا الكريم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.

الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بك

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر

وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، قال رحمه الله: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

الأرض جميعا منه. ومن المعلوم أن الشمس والقمر والأنهار والبحار ليست جزءا من الله تعالى، فقوله وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى. فعيسى عليه الصلاة والسلام ليس روحا بل هو جسد ذو روح، كما قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فبالنفخ صار جسدا، وبالروح صار جسدا وروحا. وقوله وروح منه هذا له معنيان، المعنى الأول أنه ريح منه، وهو ما حصل بالنفخ من جبريل عليه الصلاة والسلام. والمعنى الثاني أنه روح منه، أي أن روحه مخلوقة من الله تعالى، ولا منافاة بينهما، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام نفخ في مريم والنفخ ريح، وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام جسد نفخت فيه الروح فصار إنسانا. واعلم أن ما أضافه الله تعالى إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العين القائمة بنفسها، فإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة قد تكون على سبيل العموم أي عموم الخلق، كقوله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وكقوله عز وجل إن أرضي واسعة. وقد تكون الإضافة على سبيل الخصوص لشرفه، كقوله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين الآية، وكقوله عز وجل ناقة الله وسقياها، وهذا القسم مخلوق. القسم الثاني أن يكون الشيء مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بها، كقوله عز وجل وروح منه، فإضافة هذه الروح إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا وتكريما. فروح عيسى عليه الصلاة والسلام من الأرواح التي خلقها الله تعالى، وهذه الروح حلت في عيسى عليه السلام، وهي عين منفصلة عن الله عز وجل، وهذا القسم مخلوق أيضا. والقسم الثالث أن يكون المضاف وصفا غير مضاف إلى عين مخلوقة، كقدرة الله وعزة الله وكلام الله، وهذا القسم غير مخلوق، لأن جميع صفات الله عز وجل غير مخلوقة. والحاصل أن ما يضاف إلى الله تعالى مخلوق وغير مخلوق، وقد اجتمع في قوله عز وجل وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فقوله كلمته وصف مضاف إلى الله وصفاته غير مخلوقة، وقوله وروح منه أضيفت الروح إلى عين، لأن الروح حلت في عيسى عليه الصلاة والسلام فهي مخلوقة، وقوله والجنة حق والنار حق. الحق هو الشيء الثابت أو الصدق الذي يطابق الواقع، أي شهد أن الجنة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وأعدها لعباده المتقين أنها حق ثابتة لا ريب فيها، وكذلك شهد أن النار التي أخبر الله تعالى بها في كتابه أعدها للكافرين حق ثابتة، وأنهما الآن مخلوقتان موجودتان. قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وقوله أدخله الله الجنة، هذه الجملة هي جواب الشرط من شهد. ودخول الجنة نوعان، النوع الأول دخول كامل لم يسبق بعذاب، وذلك في حق من أتم العمل،

0: الثاني دخول ناقص مسبوق بعذاب إلا أن يعفو الله تعالى عنه، وهذا في حق من نقص العمل. وقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على ما كان فيه من صلاح أو فساد، فيدخله الله تعالى الجنة وإن كان عنده تقصير أو ذنوب بسبب إخلاصه وصدقه وإيمانه بالله ورسله. وهذا يدل على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب، وأن حسنة التوحيد حسنة عظيمة ترجح بجميع السيئات. مناسبة هذا الحديث للباب أن فيه بيان فضل التوحيد وأنه سبب لتكفير الذنوب ودخول الجنة. أما فوائده فيستفاد منه أولاً فضل التوحيد وأنه سبب لتكفير الذنوب ودخول الجنة، ومنها بيان سعة فضل الله تعالى وكرمه على عباده. ومن فوائده التحذير من الإفراط أو التفريط في حق الأنبياء، فلا غلو ولا جفاء. ومن فوائده أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار وإن صدرت منهم معاصي دون الشرك، فمآلهم إلى الجنة. ومن فوائده أن الله تعالى جمع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة ردًا على المفرطين والمفرطين. ومن فوائده إثبات عبودية عيسى عليه الصلاة والسلام ورسالته ردًا على النصارى الذين زعموا أنه ابن الله. ومن فوائده أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق بالكلمة التي أرسل الله تعالى بها جبريل من غير أب، وهذا رد على اليهود الذين قذفوا مريم بالزنا والعياذ بالله. ومن فوائده إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ومنها إثبات البعث وإثبات الجنة والنار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين ومن حزبه المفلحين، وأن يوفقنا للهدى والسداد، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا ممن نال الحسنى وزيادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
3: شرح كتاب التوحيد. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصغير، تنفيذ
4: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة سبأ.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم.

حديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة سبأ.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من مجالات الإخلاص الإخلاص في الإطعام، من العبادات الجليلة التي نص عليها القرآن ورغب فيها ورتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل إطعام الطعام، وهو فرع من الإنفاق، ولكن جاء التأكيد عليه لأهميته وأثره الكبير وعظيم نفعه، ولا يكون مقبولا عند الله تعالى إلا إذا كان فيه الإخلاص. ومن الآيات الدالة على هذا الأمر قوله جل وعلا عن عباده الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فقد أثنى الله سبحانه في هاتين الآيتين على عباده الأبرار الذين أنعم عليهم بدخول الجنان، فوصفهم بصفات جليلة، والتي منها إطعام الطعام ابتغاء وجه الله تعالى واتقاء لعذابه. قال الطبري رحمه الله تعالى: فأثنى الله على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء تقربا بذلك إلى ربهم وطلبا لرضاه ورحمة منهم لهم، انتهى كلامه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: أما والله ما قالوه بألسنتهم، ولكن علمه الله من قلوبهم، فأثنى عليهم ليرغب في ذلك كل راغب، انتهى كلامه رحمه الله.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. رواه أحمد. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي النور والفرقان.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي النور والفرقان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: البيان القرآني.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: برنامج البيان القرآني،
8: رحلة في روائع البيان الإلهي
9: وعجائب الأسلوب القرآني.
10: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
9: البيان القرآني.
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
11: الحمد لله الذي أنزل القرآن وجل عن الند والمثيل، والصلاة والسلام على محمد أشرف نبي وأفضل رسول، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم النشور. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات البيان القرآني التي نتناول فيها أمثال القرآن، وهي نوع من التشبيه، إلا أنها تشبيهات لها خصوصية عن سائر التشبيهات، تأتي مركبة وتصور هيئة وحالا من أشياء متعددة، وقد يضرب المثل ليشبه المخاطب حاله به ويعرضها عليه. ولعناية القرآن بها ألف العلماء في جمعها وتفسيرها وهداياتها مؤلفات كثيرة، وتتبع بعض الباحثين ما ألف فيها قديما فأحصى أكثر من 12 كتابا، فضلا عما في كتب علوم القرآن من فصول اختصت به. وفي العصر الحاضر كتبت مؤلفات ورسائل كثيرة تتناولها من جوانب مختلفة، كل ذلك يدل على ما لهذا المجال القرآني من أهمية. وقد قال الله تعالى: كذلك يضرب الله الأمثال، وقال: وضربنا لكم الأمثال. ونقل السيوطي عن الماوردي

لأن الله تعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون، وما حث الله جل جلاله على تدبرها وتعقلها والتفكر فيها إلا لما وراءها من غايات جليلة أوجزها قول الله تعالى بعد أن ضرب مثلا من الأمثال: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال مقاتل بن سليمان رحمه الله: أي يتفكرون في أمثال الله تعالى فيوحدونه. وجاءت أمثال القرآن في أغراض مختلفة، كأغراض عامة التشبيهات في تقرير عبودية الله تعالى، وتقرير البعث بعد الموت، والترغيب في الصالحات، والترهيب من السيئات، وغيرها من الأغراض. ونقف مع بعض أمثال القرآن نتأمل في حسن بيانها ونتدبر هداياتها. ومنها ضرب المثل في اتخاذ الأولياء من دون الله تعالى في قوله سبحانه: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لنتأمل أولا في البيت الذي تتخذه العنكبوت لها سكنا، لندرك كيف يصور القرآن حال أولئك الذين يتخذون من دون الله أولياء، يدعونهم ويلجؤون إليهم ويستعيذون بهم ويستغيثونهم ويستنصرونهم ويسترزقونهم والعياذ بالله. كلنا رأى بيت العنكبوت، ما أوهنه وما أضعفه وما أهون نقضه، لا يقي مما تقيه البيوت من حر وبرد وريح وغير ذلك. والمراد ببيت العنكبوت هنا بيتها المحسوس الذي كان المشركون يشاهدونه والناس كلهم يحسونه. وأضيف البيت لأنثى العنكبوت وليس للذكر لأنها هي التي تبنيه. وقد أكد الله ضعف هذا البيت بعدة مؤكدات، منها إن في قوله وإن أوهن البيوت، ومنها اللام في قوله لبيت العنكبوت، ومنها اسمية الجملة. وهكذا الذين يتخذون من دون الله أولياء، ما أضعفهم وما أوهنهم، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكونه لغيرهم؟ وقد وصف الله حالهم من الضعف في مواطن من كتابه، فقال سبحانه في أحد أمثاله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقال سبحانه: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال سبحانه: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وقال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذه الحال تشمل كل من يتخذ من دون الله أولياء، سواء أكانوا بشر أم غير بشر، وصالحين أم غير صالحين. فإن كلمة أولياء في قوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء نكرة تفيد العموم. ومن أمثال القرآن ما جاء في تصوير جزاء الإنفاق في سبيل الله ترغيبا فيه وحثا عليه، من مثل قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يصور القرآن هذا المثل بصورة تجعل القارئ كأنه يستحضر أمامه صورة حبة واحدة غرست في الأرض فنبتت وخرج منها سبع سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة. أي ربح هذا؟ أن تنتج حبة واحدة 700 حبة أو أكثر. ويمكن للقرآن أن يعبر عن هذا العدد من وجه آخر فيقول: كمثل حبة أنبتت 700 حبة. لكن القرآن عدل عن هذا التعبير، لأن عرض المثل بالصورة التي نظمها القرآن أبلغ في تصور المضاعفة وعظم الجزاء. قال ابن كثير في تفسيره: وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. ومع أن العدد 7 من أعداد القلة، فإن القرآن أضافه إلى تمييزه سنابل بصيغة جمع الكثرة ولم يقل سنبلات، لأن المقام مقام ترغيب ومضاعفة للأجر وتكثير، فكان المناسب له جمع الكثرة. وهكذا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يضاعف أجرها، كما قال سبحانه قبل هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله؟

0: حظا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال سبحانه في مثل آخر: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. والجنة هي البستان، والربوة المكان المرتفع من الأرض، والوابل هو المطر الغزير، والطل هو الرذاذ أو المطر الخفيف. فهذه الجنة على هذه الربوة إن نزل عليها مطر غزير أخذت كفايتها منه ويتضاعف نتاجها أضعافا، وإن كان المطر خفيفا فإنها تنتفع به ويتضاعف كذلك نتاجها. فكذلك المنفقون يتفاوتون في إنفاقهم في سبيل الله، لكن هذه النفقات زاكية كثرت أو قلت ويضاعف الله لهم الأجور. ولعل التعبير في المثلين عن الإنفاق بالفعل المضارع ينفقون فيه ترغيب باستمرار تجدد الإنفاق وتكرره. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبح

حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا

لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر

ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.

ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا

قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين.

لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا.

ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم

الصالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوط

بالعظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمون

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.

وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم

نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الأنبياء.
2: وصايا لقمان لابنه: إذا تسارعت الأصوات وتاهت البوصلة في صخب الدنيا وضجيجها، اشتدت حاجة ابن آدم إلى حكمة تزيح عن حياته الظلمة وتعيد خطواته إلى الطريق الصحيح. يصور لنا كتاب الله الكريم مشهدا خالدا يجسد معنى ساميا من معاني العلاقات: أب ناصح وابن منصت، ووصايا تنبض بالمحبة والشفقة والإيمان. قال الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. آتينا، الحكمة عطية ربانية لا تقاس بعمر ولا تقارن بمال. بدأ لقمان وصاياه بأعظم ما يزكي النفس ويسمو بها وينقي القلب: توحيد الله. فقال لابنه: يا بني لا تشرك بالله. أراد أن يعصم فلذة كبده من الشرك، تلك الظلمة التي تطفئ نور الفطرة وتغتال السعادة وتقطع صلة النفس بخالقها، وهو أعظم ظلم يقع فيه الإنسان. ثم ثنى الله بوصية هي الأعظم بعد التوحيد: البر والرحمة بالوالدين. أن اشكر لي ولوالديك. فالشكر عبادة القلوب، ومن أجمل صورها أن يخفض الولد ذكرا كان أو أنثى جناح الذل من الرحمة، امتنانا لمن رباه وسهر يرعاه، خاصة الأم. الأم التي كابدت الضعف والوهن وصبرت على ما تنوء بحمله الجبال. ومن نهر الوصايا تفيض دروس الإيمان والسلوك. يوصي لقمان: راقب الله في السر والعلن، وكن صادقا في عملك، وصل صلاتك بخشوع ورضا، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما يصيبك، ولا تصعر خدك للناس، فالمؤمن رزين في خطاه وقور في حديثه، لا يمشي مرحا ولا يرفع صوته إلا بالحق، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. اللهم ارزقنا الحكمة، وعلمنا القول الحسن والعمل الصالح، واجعلنا ممن ربى أولاده بهدايات الدين ومكارم الأخلاق. اللهم آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: صلوا كما رأيتموني أصلي.
4: من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة الاستعاذة بالله من الشيطان، فالشيطان عدو لنا، ومن عداوته قيامه بالوسوسة للمصلي كي يذهب خشوعه ويلبس عليه صلاته. والشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد السير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه، فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة، فبذلك ينصرف عنه كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أخرج مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. ومن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة إزالة كل ما يشغل المصلي عن صلاته وخشوعه. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. أخرجه البخاري. ولا يصلي وبحضرته طعام يشتهيه، ولا هو حاقن أو حاقب. والحاقن أي الحابس للبول، والحاقب أي الحابس للغائط، لأنه مما ينافي الخشوع. وفي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. أخرجه مسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة الإسراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سور هود ويوسف والرعد.

ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سور هود ويوسف والرعد.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف الشويعي من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف الشويعي من سورة النساء.
1: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، وقال: هذه القبلة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم الراوي عن علقمة الراوي عن ابن مسعود: لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الشورى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.